0: بحبر نتسقماتهم النتما يعيطا سدرابي توزخونا محبحب كم زقبرالهم يقلتا
1: مرة أما صبالكوت سمانيان سلستان تغيل بزي بيت مرتياتي أفتي شعو قيزيز بيت مرتياتي فلطني نيراني يعني عين صورة بيت مرتي خمزنا مرغمانا يفلطني نيراني اتو مسبلنا ورب سكفيلنا قبري هو زبال دايركتر نيروزي والحن تسقم يقول لنا أجخن يقول لنا مسكاليتي أبزعتي حرقتنا مساعتنا توم زنور ومهران التوابعونا مساعتنا ماليسي والحن تنقفاتي نورنا بكل الطغنة تبري لازنعنا تقدع سلسلنا زنورة كن إرمن كن مهرن جميرنا فقرينا عين صور عند حدا ركا قال إن فلتني يعني قال كلاساتي فلتني قال مهيرة فلتني لما جمع جزي عين صورة مهيرة دا حدا ركا ولا مستسنكلون نومسي هوت كامس أم من داخل يسخيت بزح عين السنكلون نايد متزكا أداوم نبسهم تج أبابيتو كاب جزا تعطيهم سب كيري أم زعطقوهم كساب قوان قوانا يديهم زي فلتو خمان دمتونا نير أبزي متزيهم قن حجي تحاوى وسي بهيرات يوم زمتو بيلينسا هنا بملونا تحاوى إدمي أبدر جزيكوا ولا محارو ببزحني رمنا شو من طعمتي مهير بجزي أدرك ببزحني رمنا دي حرنات سنتكا هاي مولي إرترا زي أطرح سلزو هنا ستحاوى وسي بهيرات موتو نايك قوان قوافل اللي علو قوان قوان ناقشتو سلزو هنا بحانساب يلوم دوا سلمتاين فلال يومنينا بحانسا حتحوسو نبلوم قلتي فن قوان قوان قوان قوان ناقشتو يوم بطعمي مسنكل النوم كأتو خلو أزيوم دارقا ورحا قلتو ورحا ندابا خيو سدرو أم دادا اللي إذا أتو تمهار اللو ندا تبابا عنايم ندا كبات أرنا اللو ندا تبابا أزيوم بولو تسعة تمهار زغن اللو بولو تسعة ديقريز تمرقو يخونو قالي أمكا أداوم جرشو دسز ديكل إزي إداوم فتسيمو كسرح زيكل تمهارو بازيوم بوزحيم زموتوخا فبزتفل علي سدرابيتهم قالي أم سون كل وليدنا إلوم سلازي شقرو زعقوهم تمهارو يموتونا قليهم كأزيهم بلحتي يموتو استفلا ليه سنكل النازو اللهم بجاك عيني نا إزنيت أقام زو اللهم موتو قريبنا توطيفنا المهرام نحاد عينو صور بريل كتمهرو تخنكا ببحدي خات مهرو كم كلاس بحدي يكون كان تمر نحاد انتو حدا ربع ساعت سرادة كتوس دولو لكا سلازي ببزحي بكلاس كتمهر أي تخلنيها جي بحدث اللي تمهرهم إيدهم كما يدسس أمرهم كما يعلو انت عينت سدرابيت نيرمهم تممهر بزحي زي تصنع كم زيتات النمات إن زيتات انت تعرارها تراح بريل ممهار عين صور كوينو تراح زيكونا كل نقر يخاتمهر بيت مرتع عين صورها

ورحي ورحي ناي قدلعين عد ورحي ورحي ناي سماي عد صحاي صحاي ناي قدلعين عد صحاي صحاي ناي سماي سم مبارو بزيخ لماي مسكر اللو نتقاد علي عفت مرشان حلوان ورحي فنيركي برهانو

0: تحرج تفعل هلي عينت زعتر الجرنا طب جرنا من سبعتنا يو عبزين خنسطو عبزتنا مسنكتنا عبات جرنا زعتر تهرر تخوينها عي قرط أمني لسلس البالة بوزح كي ترارة بوزح كأكي لسلسة زعتر زعتر حجي الزعتر زي تعين خنقبرو نسكورة نايو أويل أولي بزيتي يسعج أويل أولي بزيتي حر كم زجيرنا 65 كم قرط هنا زعتر زجيرنا القرطة مسنكتينا أبعت جيرنا مسنكتينا أبعت جيرنا فرنونا خارسين نيل إلى نسنة جلزي بزينا ندوسو سينا خلوكي فلوليو سيزلك حرة كم انشنا خبزي اكتر فينا
1: حجي
0: كم زمس ملعنا يو عمسن كتنا كم زمس قبرنا يو انت اخ قبرت حجي زبعتنا يو اويل اولي بزيت غيرنا ناي كل عينت قمم حوسواس ناي كامون ناي كرريما ناي سمسم روز بارا حجكم تاز بهاديتي قمم انت غيرنا باولي غيرنا نبعطو حجي نوعنا نلخيو

0: Hi, I'm David Rush, and I'm about to attempt the world record for the most consecutive axe juggling catches. You heard me right. I'm going to juggle three sharp axes without dropping them for as long as I can.
1: David Rush mezgabat kibro san Guinness kilal kollo sumu bitedagagami yuz tsuwa. David abt mezgab bitefelali nitfetat stemezgaba amerikawiyu. لعل 350 مزجبات بمسبار لعل بليون جزي استرأي فيديوهات ألوو ديفيد حنت زغوم ابشكلتا ان زوره شغور ويروق قلب ابز فتنلو غزيين بار زي حسبو نغر زغاطمو اب قداماي غزي فتنو شفاشفت عينو نريدو بزغن ايدو يهابن كال عين سالساين غزي فتينو اب سالساي فتنه بمعوات لتتتحيزز نبره مزغب بوقعي سيرو جو هولي مولي ستار

بعلت عصرت شعته ورح شوعته قال كيدانهم زأسرو مسرحتنا أولنا مالتيو جازت أني أنقصهم تخلويني مس وزاريت سارون موسى رحس جمع خانلكم النات مننا زاس عباد قرب درفي خنجاوزكم هنا دات حونا خمون ساري زادرفي نواهم

0: ردي سرحك يا أبي جزيش فينا تقرب بمحبرات من أنت تقرني فيك كمزي أو نوسك في جزيسي كتسأل كتر يأخذ كده لك تسرحك يا نجر هسكي خوف مبالي كونس نميدي أتقالعو بزيادة كمزي أفلوت أو أبتمر تخمان كم أكادام تتمهر كم ناتي ريتو والقاوريتو أو أكادامي كم تكال تمرتات نمهرون كم كايلة تمرت كم أكادام تأتوس نزول قاوناتي ريتو يمو كهلو مزدلوه مالتي
1: حجي ناتي تمهر يبايتا يليو حجي مبزحت وتمهروس كمزي أي سر حلو قال قريب تمهر يبف الله بوتاسي إنا بلكيو أبيك شط أبلكيو إسا بايتا تزفتر ويكمز محبر تزكب ويقال بوزح نقرس كفري كالي بوزح تبابد اللوم تمهر فريب
2: كل مروق تكنيكاوي كإلت تراي زيكونا ترقوم زلوان نقرناي مفتار رئيسة أمان النتوين حيزو يخيد عواتاتهم تمرتي نولك سبعتن محبرة سبعتن بخميك غيروه كم زخيل زرئيو
0: تم بحج جزاعتهم ولا تم مساي استمهارو كم زي سيراميكسي بغليل مويازر رئيكونا كاند غاند خاص كم زي نيها قرنا سرحاتيو هجي كينو عبزل حنا تراي تماهيرنا تراي زيكوناس سيقا بروفيشنال كزارو اللي يدلي مونياتو ولا بعين بكالان تريقهاون كابز حجي سرح زلو بلاستيكاو النقرات مالتي بيات دي كوبايا مستي تدبزح عب بيتنا نتقومو النقراتي تمسرح النقراتيو وجي اسكاب عدنا بقليل من قد سايحنا كنتقومو النخيلكا كايلا لنا مالتيو نبعلو كابت بكلا ناي بلاستيكاو النقراتون ازي كايلا بتعامل لوط خمسيو سو نوعو خزعرو اللي خا مورد دلي مالتيو
3: كابز وطاس كابز اكند ارتيفيشال كاب كال هاقرات مزينا كند نزي هاقرنا زي عبلو لو ابزي كلها نسرحنا حبيرنا سرحنا أكن دكاب هاجرات كاب كل هاجرات زمت أنا نحن أنا وكل هاجرات كنت صدق.
2: نايلو متمهرو نايت صباح سنة باباويان مهستي ممهرانين يوم بيدوم جكا نقرتو متأي أمون يقرت لهو نفس وكف بروجكت نساعات زوسد تعجستن فتران قرات النتن زنت أبارغيو. إذا أي فترة ونت بيت مرتي سيراميك سنت بباوي كإلتهم الناقلتو قبراوي كإلت كمعبولو نزد اليومين إسيات معتو مخفاتو يغطل على تمرقتي دما عود بحادة ليتي كمزي ركب يزخاخرونا بتعرن بتنعثن بناي مغطال دلو النتن إيو زهنت
0: أوكي تم مزاني ويكاب حجي هم هارو زدليو تكاس كمشي متكات رايكونن كمزي بزح وطيتا ونقراتي زقبر كم نورمال تقاسي سب تقاتك اي لي زنعقو وش تقاس تعب نغير زقبر نغيري سلازي دحر بقبو هداكيم نالوسي بتعمي عب سرحاتي سلازي مور سب عب زخمهار كان دخم تغدي مزحبركو خا غزيها بغلي ابكال مالخ انتطفو ابكايلا غزي كالخا كاكل غزي حطفي كخا وصيتا ونغير بمخانو خا سريح كاس اما على زوع المخان خا سلازي زس مور عبز ادفايس كوم دلي كتمهار زبلت اي دبل
4: بسم الله ما شاء الله طبو نسيت تبون تعطينا تحيزنا متين كريو لو نقدم كفكر انت خينا تعين هنا تجك اخري لو نرياني ناب غزا كايلات مهار له قليل قبلان خلص وي مهار تسرح كو بغزا يرين تعين تجك يحبرن كلو نغر بقاوت
2: كلة من نانين نباري سنت باباوي سرح يخون أبزن كفلتا زقتو نفس وكفتا مهرعون كومو كبهال يكال بممرحي وفيات ممهرانن نخم مهرو بزلو وم قرات النتن أب حبرة سب أسر كورفو تداليوم اللو
1: حجيتي نهانا جيدة نايتم ممهران جيرناينا دبلان جناتهم جيدة اعترفة تممرس سقابتا زمر راكا بزوح نقر تايسبال قبري حجت النات كخاني هيل كات جمرالهم مالسا حد عاب نجر كم زي إزبشن ديو قال زخن بيت عتز فتر ماسك تكسر حلو قبل أنا
5: قد تقوله أخ عبي أخ عبزي حزنه أزلوا عن العلي أبكال أبوتا أولا أبناء إنتريير ديزاين كوينا حبيرا دين جروب كوينا ناب فيستيبال أب بعلات أب كل زقبر كريان دلي يبلني نخمان كن حجزك أنت تطرني في كن يلين ولا أبزي بقى نحنا نبركتو كل يجوني لين بمحبر دهرت ترنيفا مالتي دهرت ترنيفا حيلي سلزل

0: Salut, Momo.
1: Allô? Voilà, allô? Allô?
2: What? Technologia!
3: Technologia!
4: Bismillahirrahmanirrahim. A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, L, U, N, R, A, K, B. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A, B, C, D, F, G, H, G, H, J, K, L, M, W, X, Y, Z. بسم الله الرحمن الرحيم. إنجين جين تاك. إنجين تاك. بسم الله الرحمن الرحيم. A, B, C, D, E, F, L, U, M, K, A. بسم الله الرحمن الرحيم. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D.
5: E.
4: A, B, C, D.
5: E, F.
4: G, F.
6: E, F.
4: E, F.

0: انا سنايم انتاي مرقيم وديني يرن مزيد انتاي دي خونكي لو موسكا انا بيت فردي
1: عليه بل حنقر فرون ما يوعي الكال اخوان لعني نفس هذا الحزن
2: ميكال تقرنا دي خونك نزارب دلو بينيك دفن بينيك خون دليب لك لو
1: حراي حراي بلا يتحرق
3: ماني يغزب قوقي لك
4: سلاس فالتا كامليون طبعا تفرح من الصغر بقوة منو يحتانيح
2: اتميكي لحني كنت عم غانو سامع سلازلني ما لا سخ على فما انا غسيل هركلك
1: اذا كنت عين بينك ما لا سخ صافك ندي كبير ما خلو رجعك هذه

0: لما قلت لي ده سيد الكهنة ده حنا أمريكا
1: رين ده بالك نكرك أي أي توخ
0: راح أكمل أنجلي في المتين نيكال كاتس بينه غير لا
1: الزقات أنا حدا قاعدين أنا ولا والنتين ده أنا نسخن تراحين أنا خلطة ዘጋጠመ ሓደጋ ማዕረግኒ ከቢድ ምዃኑ ኣይጠፋኣካ ንኸው
0: ማይክ እንታይ ከ ንዘረባ ኮሉ ትብሎ ዘለ ትኽልካ ነተዛር
1: ጣዓን ዘይንሕፅሮም ሓደ ዕማም ክውሃበካ እዩ እዚ ሓሲበ የ ዘለኹ ዕማም ኣውሪደ ኣደይበ ንዓኻ ካሓሺ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ
0: እንታይ ሱ
2: ምስ ትምህርቲ ደሞ ከመይ ክትገብሪ ኢኸ
3: እንታይ ዝፀግማ ኣሎ መደባትካ ተሰሪዕካ ኩሉ እዩ ኣይሸግረካ ስማዕ ባ ካብዘይ ደርፊ ናይኮነ ወ
2: ደርፊ ስመኒ ኣብዚ ማእኸል ሰብ ክደርፈልኪ
3: እንታይ ፀገማ ኣለዎ ድ
2: መጀመርያ ሞዴል ንኽእል ካዳይ ካዳይካ ኣብዚ ማእኸል ኣብዚ ክተርፍ
3: ኣተሓቀሲ
2: ምሽ ዳሓንቲ ከመይከ ሰሪሕና ተወዲ ኣ

0: حرة
1: حرة
2: حرة. قل أمو شاستي
0: حرة
1: حرة. كان رب تذكر هذا الزبا؟
2: نزيا؟
0: وضعا
2: بقى أبيدا هارك زيدا بسكولا بحسب ريني؟
0: هو كقر متى أكلس متى على نغطيني هدسي ما أسلامي لك نزيد فلت
2: حجي لا تكتر ريو
0: كم زي فلت أصابات قلها خمسة غمها خمشها لك مغارة يبكي في زبا حجي أنا عارف أسلام كتب لي لألك يما تني أمبر مسأل زلغني نقرك هيكلي حجي كم زي عارك القلم نسيلك يا بطن اتوقي لابا
2: بجي خازن سربا
0: با كابت العلا اي كتصرنا ينبر وضع من جميعنا يا ما مسلم
2: تتردي كده هو
0: زخوان هردي تقلقوا هي بلين اندي قنا سلام انت يا قا دليتاتك بقلت زيت سربا
2: سلينا كبلك زي كونه كتم بندي اللي زقبا انير كاب زي كونه قلنا انا ركب نحو نطري كون هيدا اللي ندلو
0: انت هيدا
2: هو لا راسي كم حو نتحلف نافق لك سقاقر بعد خلنا نبر من ابرت مكون ناتك تكون خو بيد ليتي هذا سؤالك بل سدي بالكلي خاطتني
0: انت هي مقبلك هذا هناك
2: سلينا قلبها بلي زبها لي بالكن تبق تزي بالكن خيدو فتي ممصح اكيد ان بالكن خيد
0: نسو انت عن قدي فيه
2: ها قدي في كيف
0: هو
2: تبق بحد الله

0: حجي انتي ابو خلي اخي كاريها متاحة
1: هات ماما انا خي حسب اندي زلهم مغنطات لا رأخو سنتي من الاخر لينا
0: زلنا يا خنطات تزر دا كان يرخم زيل كام تزارب كان قرب زلهم سكيات رد دا كاريو
1: حق مون زارب ماما ازي غير كي زلخ تقبار مفتح دي ده حركاس بابا انتي سلز بدل يحساب كن الزغطة زكا ألو زقبر نفع عبور يكون كمتن سخط فرت يا خا نايت عنا تقما قاتي مو حدا عمد كوفيلو حج امك اولا نايخك انه انجمير زول
0: قدفنا بجه هيدكا نايولك خا اخذ حسب لك كم زريكا زولو كنت صقعنات يا خا خين كارلها
1: انا قرار بوكم يزفتن زولو ماما
0: كم صحوك اوارح كوينو زي سرح نسخط خونك غمو ابزات خا يسرح ريت قوم
1: اثناتي انت كوينو ناي كلتهم زي مسم مع زفوت ورصات ينابزو كل بصحين ناي بابا خا حجس راح جمير لوند
0: غزي مسحلفه حجي تكبري خاطر لوند لها
1: انا لا انا غزانه تملسي نزخس خسر زيوب لك لو
0: كومز بحال نغير يلان حجي زبن وصانه تقبيله سلام كركب قدفني
1: بقى
0: بقى
1: ماما ناي كمان كم ود خقرب كبرت ايتبن انتي بزعبا يتحسب عندي خي
0: وا بزعبا يتحسب عندي خي كاني وتي دروس انت قبل ان خخصبه
1: قدف ماما قدف ود بيني تكبرني وده مو هنيك ابا يترسي
0: ودي مو هنك ايت نغرني خحري زمزق غير كاري تخيد
1: هجم مخا بفصم ادي ديك كمان تطراطير ايت حزل لي امبر كم زعينه زربه واخ سمعت تصبو
0: إلا كاكوي تلاحكم زمت خرا مع استفيني
1: كم زد حركينكي دحر حجه غمان كرخ بك يدلني مخنات خو ما عينت هدلات نخبل كفرني
0: وا وتي درس انت قبل ان خصبه سدي سدو سدي بحان من رأينا
2: ماما ربري فكري هاي قمت لك رو؟
3: حرش
2: هم؟
3: يبقى أبالي
2: أهلا
3: إلى حمص مو قيم السؤال
2: أنا زهونة تريد الحمص وعني
3: حرى إذا
2: قال
3: حرى إذا قال

0: اي جدو كم حضرتك
1: سوري سلام باخو منكم
0: و بريسر حاجه في هذا زرب بطرح زدر خلو خاصه
1: بطرح زدر داخل
0: بطرح زدر قلت ودات ما تيم تيبل تنس قطعت

0: وينه انا ابلع لسنا زيودة ده فقري زلني على سي ابزل على درجه سمو ده تبع حد خنبر ليتي كم حسب اذا حسبنا تي مسقرب كلها كسب حجي كمل سيهبتني
1: دحن دحن بزعب هذا ولا عم تصقم يقول له جن حدا نجر كتفلت اصدر له نجر الله
0: طيب شو

0: أقطامي أنا أي حادر كن غدمي أبو مس مسرعية حديرة كان له خاتم لك زي دبدب طرح شو مو طرح دبدب كنا قرك هيك إني لك بحنسة حجم حري تدوم سوون سمعي كني جن عقله متصابن تيجي بقول إسقام إسقام يبل وآتي له خوي له ونشت بهالقول عني رامس أوي تسوى أكندي مسيل لنا إلى أن قال له آتي له قطه طرح أبزاس عزي أمس أتونا كسب تتقص تدمر تكلشنا خمسة جيرنا إن رينا بحاسيس نان تريكو الناس بيدنا إن رخمان بعين ناس إن رخمان كل خنا لا تحوس
1: قدامي تي تاليت تجمر هلا تانسل ما تقول له مالتي شعدر يعني رأني تدخل السرح توه هيدو خمس خير إني خنا قرقة أنا زبالة خوينا تجمير تليتي أبتليت تشعوه قش برين حيزوني روزي أبني وني راح لشين حيزا دك جان تينا بهتام راح مسر أنا نيرو كم زي أخن بالحديرنا نقشه الله وإنه تحج بخامي خات كثرته له تبرين تقاريس أدرى فلوت إني قش برين حجي ناي بهتا كي يقول أسوأ حال فيدلني أزي نفع تواجعي أنت يقبر نيرو أبى على زي أن كيدو كل تبون بادر ببيت جبا أفتح أنت جبا خيدو كل تخزنات تقص بتح أنت أنت جيرو نزدفع مية تسب كم زلوا جيرو تكتيك يزي ساعك أسب كم زلوا أمسيلو نتدفع بقى ده حرس عاد حاد دور عاد كل تخون ليتي تتسوينا مسكال إيتي فاش تتسوينا إيه ده نقول دبدب معاتي نحكم إن أجرك تمهارك كده كم زين خل خلنا تاع شعب هتاك أومه و نعبى سبيت وسدل تحجي قبله ما تخن جبر قالوا أتك أني رم كفتح أنت حيل زمود وأوده تكلم لي مسؤول خير دي زمود متخ خاص لا زلا نحذير فرستي أتم هيركم كنت ملصي خم قلت فيكم جدا متخ خاصي مستخوينا تيز خير يبلنا بقى خيت واحد أهلنا نخيد مالتي حج حقنا هي بنا نخيد لنا نبعرق ولا نقفى أما نجدي كنت سمع خل خد سب سي زود صخينه أسمعك رمي لنا بقى
2: أتي كنت زمود عينت متكعتي يمتع لما مكات متكلت رايزونن تقال لايقن أب قمتن ترتارن نايزوتن حليفو زفولتوين بارن إتا مرار ليتين هين دبتنتقن إتفوردو وعلو حيزا دبخ بلد
3: لك يا ساعتار بعد الدبداب جمر سلمات دوغد الدبداب تنكتات وتحزين مدافع بيمات كلو هل هل تاخو مريت كتا لا تخص بكورك سبلن بمبايتك جمر تلحن تخو هيا أبتا كنا جنبار تبقى الدفاع دا قميت في السخينات هذا والغا حنتي هم مش تسب قلعت هذا شديش تسب يتعز لو ليه تحز هاي تغنيهم السم المعقوية باللون بغد تاقلنا تلاقي الرجل العثني حمسة متر عبرر تغضو إلي سكال عنا بحيزة السم قواس صاحبة من داري تمزغ أبتقن دفع لنا هذا مالتي أبتقن دفع لنا هذا ناجي نخص عبدالله أخوينو بمبايت بمبايت بمبايت بمبايت بمبايت بمبايت بمبايت سكان مدير وقع حالنا مالتي
4: أبت أوه أنتي دفع بمولو تدمشي بمولو تقرب نبره فبيت برت زي أقرب قرني النبرنا تدمشي سو وتي لعلواي دفع زي بوتان وتي دفعنا قناة ذي بقول له خيدو لعل دخلاني لهم كيد قنينا من البات عسرت عدد بلون أنا جيت أنا كوات شعت شعت سوات يدفلت أنا يرثا بوتا عسرت عدد الوالي ماني نقو هاجمن تبوتا ألقي بنوم عرا نبص أقامي وجهني تكوس دلوقه بعثات بحالني ورحمة الله رحمة الله أنا تعرفين استرها أنا كل تينا حمتين صور دانة تكوس كم دلنا ينافيد نايو بقولنا نايم حرات رأيك بسانو تتسكيمن كرق فات يا خاطري ديبا بلا على دريبلون بومبا نحنا خاب بقولنا هنا نهبي ما هو ده أتاهم دولت أنا هي نعين قلت فيكم برا رون ستة بحالي قلت فو تبحلو سبات دحان دخون سواد قلت افتباهلنا أنا نبع عليك هفتم برين حجي برين نايك أداني تقان تقلت حشكما توي واسلة تبهالي أو هيدي تتوي ليه تكوشي كم دفع حجنا ما يتكوسنا علقاك أبرك أمي فينا معلو التقل حنسنا تاها دوار ديات بحال ديبو ما خلوم أنا خاب قوين وخلتا قوين وخينا هار النيري دقيق نحن يني أو سينين هجمان يلن مليشن حلا فيه دمسن نبر خبانا مخاجما مدمسن نبر تهدما سو منتيلنا يا شو وناس ان رانا هاريمي ونابلم بنيب بسقامي دي يماري ونيرو يمقال هاريمون خونو خلو جن بلن بلن بلن سمسكون ولا عقابكم للنير نعوز بيتنا زفي لاش تاخونا هات سال زيت معلت مالتي
3: حموش تسوات قديمنا هجبنا نعزا حد متالقه مشغوتو ابتس دفعوا الدق تاع استفعه تاع مين دلا دفع ابرسه وينو

0: يعني في باري
1: جزع يدخم اللاسين
0: باشي عيني في جاري
1: نبدش يدخم اللاسين
0: مسكن يعني في باري
1: كلنك يدخم اللاسين
0: مسكن يعني في باري
1: كلنك يدخم اللاسين
0: باشي عيني في جاري.

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 3 أغسطس لعام 2026، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة يقام وسط أجواء وطنية مفعمة بالحيوية. الدراج الإريتري ناتنائيل تسفاتين يتوج بطلا لسباق في إسبانيا. في الأنباء العالمية، تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيراً واسعاً لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا السيد بنيام برهي في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة إفريقيا لعام 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة ارتفعت من أقل من 13% في عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه، كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سدا إلى 850 سدا. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. أقيم المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا في دالاس بولاية تكساس في الفترة من 31 من يوليو إلى 2 أغسطس وسط مشاركة واسعة وروح وطنية حماسية. وافتتح مسؤول الشؤون التنظيمية سيد يوسف سايق هذا التجمع الوطني رسميا، وذلك بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وزوار يرتدون أزياء تقليدية، وأجرى جولة في القرى التي نظمتها مختلف الجاليات الإريترية وتعكس ثقافة إريتريا وهويتها وتاريخ نضالها الماضي. وقال السيد برهان جبرهيوت مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن المهرجان غني بالمضامين التي تبرز ثقافة الشعب الإريتري وتاريخه وهويته، مشيرا إلى أنه يمثل منتدى مهما للمواطنين الذين غادروا وطنهم الأصلي وتتقيد فيهم الروح الوطنية، يجتمعون في ساحة للاحتفال بهوياتهم وإنجازاتهم ومناقشة وتضافر القدرات من أجل التغلب على التحديات التي يواجهونها، فضلا عن تبادل للمعرفة والمعلومات، شاكرا جميع المشاركين على جهودهم لإنجاح هذا الحدث. وقد شهد المهرجان الذي تميز بحضور عشرات الآلاف من المواطنين وبشكل رئيسي بالدور الهام ومساهمات الشباب مشاركة عمدة مدينة ريتشاردسون بولاية تكساس وهو عضو في مجلس نواب الولاية وغيرهم من أصدقاء إريتريا والإريتريين بمن فيهم أمريكيون وأفارقة وفقا للأنباء التي وردتنا من هناك.
وقد تضمن مهرجان هذا العام للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة فعاليات ثقافية وفنية شملت معارض وسرديات مدعومة بنتائج الأبحاث والأدلة التي تبرز عراقة التاريخ الإريتري، إلى جانب محاضرات مهنية وعروض للمؤسسات ومنتجات مملوكة للإريتريين وندوات وأركان للكتب ومحتوى يجسد نضال المرأة وتاريخ مدرسة الثورة. تم تخريج 495 معلمة لمرحلة ما قبل المدرسة من إقليمي عنسبة وشمال البحر الأحمر ممن خضعن لتدريب استمر لأكثر من شهر، كما تم تكريم 61 معلمة متميزة. وفي حفل الختام الذي أقيم في كلية حمل مالو الزراعية في الأول من أغسطس، تمت الإشارة إلى أن المتدربات تلقين تدريبا لمرحلة ما قبل المدرسة باللغات التجرينية والعربية والبلين. منسق التدريب من قسم البحوث وتنمية الموارد البشرية سيد داويد كفليسوس قال بأن هذا التدريب يعد استمرارا للتدريبات التي أجريت منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة هي الركيزة والمسار والأساس للتميز التعليمي، مؤكدا بأنه يجري العمل على ذلك بجهد أكبر. وفي الوقت نفسه تم في المناسبة تكريم 61 معلمة متميزة ممن يعلمن في مراحل التعليم بدءا من الروضة وحتى المرحلة الثانوية، وقد تم اختيار المكرمات من جميع أنحاء إقليم عنسبة. وأوضح أن الغرض من التكريم هو زيادة اهتمامهن بعملهن وبث الغيرة المقدسة في نفوس الآخرين. وفي كلمتها الختامية هنأت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد المتدربات والمعلمات المتميزات، وأشارت إلى أن مبادرة الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق خدمات ما قبل المدرسة تهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تم رصدها، كما حثت المتدربات على المساهمة في إعداد مواطنين أفضل مستعينات بالمعرفة التي اكتسبنها. صرح السيد مبرح طومتقاي ممثل هيئة الغابات والحياة البرية بأن مركز الشتول الكائن في مديرية إمن حيلي قد جهز نحو 200,000 شتلة لبرامج التشجير التي ستتم خلال موسم خريف هذا العام. وقال إن الشتلات التي ينتجها مركز الشتلات هي لأشجار مستوطنة، مشيرا إلى أن الشتول التي تم تجهيزها ستستخدم لتلبية احتياجات 16 إدارة ضاحية. وفيما يتعلق بعمليات التشجير قال إن زراعة الشتول لن تقتصر على مستجمعات المياه التي تنفذ فيها أنشطة الحفاظ على التربة والمياه، مضيفا إنه سيتم أيضا في المدارس والمرافق الصحية والمكاتب الحكومية ودور العبادة. وفي الختام قال السيد مبرهتوم إن الأشجار التي زرعت في السنوات الأخيرة قد وصلت إلى مستوى جيد، حاسا كل مواطن ومؤسسة على إيلاء اهتمام جاد بحماية الموارد الشجرية والرقابة عليها، إذ إن هذه المهمة لا تقتصر على وزارة الزراعة وهيئة الغابات والحياة البرية فقط. تم تسكير مؤسسات التدريب المهني الخاصة بضرورة التركيز على الكفاءة بما يتجاوز مجرد تحقيق الدخل وضمان أن تكون خدماتها قائمة على أسس علمية. جاء ذلك خلال حفل تخريج 100 متدرب ومتدربة في مجالي إعداد الطعام وتصميم الأزياء أقيم في الأول من أغسطس، حيث أوضح ممثل وحدة التدريب المهني بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ عند قرقيس عقبة أن التعليم والتدريب المهني بدأ يأخذ طابعا مؤسسيا منذ عام 2007 وأسفر عن توسع ملحوظ في هذا القطاع. وأشار إلى أن الإقليم الأوسط يضم حالياً 65 مؤسسة تقدم أكثر من 25 نوعاً من الخدمات والبرامج التدريبية تشمل مجالات تنمية المهارات المعيشية والتعليم التقني والمهني والتعليم الأكاديمي والمهني، إضافة إلى التدريب الموسيقي بما يعزز فرص الشباب في اكتساب المهارات والاندماج في سوق العمل. من جانبه أوضح ممثل الخريجين أن ما تلقوه من تدريب مهني يمثل قاعدة أساسية لمواصلة مسيرتهم المهنية وتحقيق الاعتماد على الذات. بدورها أفادت المدربة روزينا محرت آب التي أمضت 33 عاما في مجال التدريب المهني بأنها قامت خلال السنوات الماضية بتدريب أكثر من 10,000 مواطن في مجالي تصميم الأزياء وإعداد الطعام، مشيرة إلى أن غالبية المتدربين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية بفضل المهارات التي اكتسبوها. كما دعا رئيس الجمعية الوطنية لمصممي الأزياء سيد أبراهام سلطان الخريجين إلى اعتبار ما تلقوه من تدريب نقطة انطلاق لتطوير قدراتهم والاستمرار في تنمية مهاراتهم من خلال الممارسة والعمل الجاد. واصل الدراج الإريتري العالمي ناتنائيل تسفاتيون تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق دي جيتسكو الإسباني.
وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومترا انطلاقته من مدينة بالباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتشو. وتمكن نتنائيل الذي يدافع على ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. يعد هذا الفوز من أبرز إنجازات نتنائيل خلال موسم عام 2026 الذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراجة الإثري أحد أبرز عناصره القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بريكدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين للاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت على ولاية كيرالا الهندية وفق ما أكد رئيس الوزراء أو وزراء الولاية في دي سايتنس. وأوضح سايتنس أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخصا إلى 209 مخيمات إغاثة بعد تضرر منازلهم في ظل استمرار الجهود أو جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي. في النبأ الأخير، أعلنت السلطات في إقليم ناسكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحليقها فوق موقع خطوط ناسكا الأثري في جنوب بيرو مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو في بيان إن الطائرة كانت تقل 11 سائحا أجنبيا واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويلي فيخيو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة ناسكا وحوالي 12 كيلومترا من موقع خطوط ناسكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة يقام وسط أجواء وطنية مفعمة بالحيوية. الدراج الإريتري ناتنائيل تسفاتيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا.
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. كالعادة لدينا مختلف الأغاني والألحان العذبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. تابعونا واتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني خمز خبركم من زخبرك انت خطت التمدب التلفزيون ايرترا بفليد ما تخطت التمدب هيلو دبيوا كم تي وتر جمعه النقبرو مدبكم مدب هيلو دبيوا بقطا كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتت لكم بخبر ان عدمنا كم وتر زتفل علي درفتات بستفل علي وانقطتنا ايرترا زدرف درفتاتنا حيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبلنا بزا نايدم زاويت هيلم باولوس درفي بو انقط تيغري نيلو ما انت مدبنا كن فيلمينا مالتي مكتت لكم اي فلينا كم اون زين ام مسكو تلفزيوننا زرايهم زلوه اوتسات تليفوناتنا كم وترو دولكم امدمنا كتستاتفو بخبرنا عدم الساده المشاهدين. اولى اغاني حلقتنا حتكون اغنيه للفنانه الجميله هيلين باولوس، اغنيه بلغه التيغري حنفتتح بها حلقتنا لليوم، وحنواصل معكم على الهواء مباشره زي ما قلت سابقا. خلوكم معنا وتابعونا ان شاء الله في حلقه اليوم.

0: ልበይ ብሒቶ ገራቱናታ
1: ካብ ድምፃዊ ሓጎስ ብርሃነ ዝሓበርኩም ተዓዘብትና ናብ ቴሌፎናትኩም ክንምለስ ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሄሎ
2: ሰላም
1: عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بخيت عثمان.
1: مين؟
2: بخيت عثمان.
1: بخيت خمي وعلكي.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضل أطلي.
2: مجمرتان خبر ولادي عثمان صالح.
1: الرأي.
2: وعبرن قاعد تركب قومون مسارح تبهم لما محاربتن وزر على قديزان.
1: تمام.
2: تجيلين ولادي تشكيت على المدام.
1: الرأي.
2: قتلين بملو محواتي ابو شنو وطعن زلو
1: راي
2: كومون لنستحواتي
1: تمام
2: بدتان
1: راي
2: قتلين بقحات نياكرن زركبو خامس صالح شكر مسدقون بعلك بيتون
1: راي
2: قتلين نعما صالح شكر مسقوالا ابغض صدلا صفيا محمد شيخ مسدقا
1: تمام
2: قتلين منصور صالح شكر مسبعلك بيتو سميرا ابراهيم مسمجادقو
1: راي
2: قتلان نوال حسني جمعية هيابو مستقى
1: تمام
2: قتلان نصر حمو النور
1: تمام
2: يتودى أكرن تركب
1: هالراي
2: قتلان نبوملان عمو ساسي
1: تمام
2: كومون حسنو ساسي
1: هالراي
2: قتلان نبوملو هزب حبرنقاء
1: تمام
2: كومون وتهدرو فوليس أكرن زركبو
1: هالراي
2: قتلان محادثي
1: تمام
2: هيوت عشان ناخذ مستقى همون مركب بخرتين مسعى البيتا
1: هالراي
2: نعهن نزانا باخد حلفتني
1: كلهم سمعوا خلوا يأني لنا بخيتة. شكرا
2: عفوا.
1: مرحبا حبيبتي أنا شكرا لك. كمان تليفون قالتنا. هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
3: كما يوعيلك تخلع بتمون فقط بكم حري.
1: مرحبا تخلع بكميك أني خخمي وعيلك.
3: لا غير نسجن بحال دخله
1: الحمد لله. بتعمل طبق كرامات كم يالله
3: واي طبق ما يهرمنا له ما نجد ما نطبق هرم له مون يهرمنا له
1: نحن هون كما هم ما شاء الله يملنا لنا حراي.
3: آمين آمين آمين
1: إن شاء الله. حراي تفضل تخلاب
3: حراي بلي مرحبا. حوي من راي لدم الجن السدرو
1: حراي
3: نبعل كبيتي ويزارو ترحص برهي
1: حراي
3: يدك أي من مصدقهم.
1: تمام ما شاء الله حراي.
3: نعاهي مسارعتهم لملم
1: يأني لنا حراي. سمعوا خلو وسمعك الله لملم عقبة تكنشالنا
3: وسمعن الله
1: سألت تدحنك أكو إخا خلوك زي لملم تبلا كان محجزك
3: سعمل عالت بيتي لا تدحنن
1: هو تدحنك كان يبحكي أستاذ تخل أب حراي. سمعك الله يأني لنا حراي.
3: شي بقى غير بحالكي أغلني
1: أنت
3: غامتها قن قد تذكري أغلني تبقى نيرو فعبي
1: إن شاء الله. أستاذ تخلق أب حراي تزي ذكرك واحد أدحان نذكر أنت يتقم الله إن شاء الله.
3: ذكري أذكري يترسل
1: تمام طوالي حراي أستاذ تخلق أب. شكرا يأني الله
3: ما حالتي
1: إن شاء الله.
3: مرجي أدريس كم عبد غير
1: حراي
3: حراي. سلام علي. سلام معلتي.
1: مرحبا سلام معلتي نخلونا. شكرا شكرا أستاذ تخلق أب. مرحبا حراين بارز خبركم تعذبتنا نبز أطيلة تسعب زلا درفي أحبلكم درفي بوانقوا كنا مع نيدم تقوي مارتين مولا تخطاتي لنا نحن ملسكم هنا مسانة تنحو فاصل غناء إستاد المشاهدين أغنية بلغة الكنامة للفنان الشاب مارتين مولت نسمعها مع بعض. وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإلكترونية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم حنرجع لكم خلوكم معنا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مجيئة لنا لازم أخبركم تعذبتنا. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا، عمي وعليكي جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة علينا وعليكم أجمعين. من قبل؟
1: محلو كمي
0: الحمد لله بتعمل تبق. من قبل؟
1: نجح عبد الوهاب بهل كان مهران ترعيد ولا شكرا لكم
0: هراي نجح حبيبتي. حمي وعلكي
1: تبق؟ الحمد لله تمام. كمي وعليكي
0: تفضل حبيبتي. أنا الحمد لله. تفضلي.
1: هراي نجح مرتا من عبد الوهاب أهل سدري
0: هراي
1: بدي حريرو مالت مامين نعمة سعيد
0: تمام
1: هراي بدي حريرو عبا حويس أبر عبد الوهاب عبد بيد أغمد
0: هراي
1: بدي حريرو هنا عبد الوهاب
0: تمام
1: بدي حريرو ردي عبد الوهاب أبيكو عند أغمد
0: هراي
1: بدي حريرو حنان عبد الوهاب أبي مصر دلة
0: تمام
1: بدي حريرو مدينة حسة بسم الله الرحمن الرحيم مدينة عبد الوهاب
0: هراي
1: بدي حريرو عبد الفتاح عبد الوهاب
0: تمام
1: بدي حريرو أها عبد الوهاب
0: تمام
1: إنه كلنا موتاسي
0: هراي
1: كلنا دبيت أهم تدقم
0: تمام
1: نجدها آسيا
0: تمام هراي
1: نقول لها حتنا تأسي
0: هراي
1: نقول لك رحمة عود
0: هراي
1: كان نقول لهم جزاء صناعة رح أذكرها مكان هزبي أشترا
0: آمين. نقول لنا شكرا نجا حبيبتي.
1: عفوا حبيبة أيضا.
0: مرحبا حبيبتي أنا. شكرا كمان تليفون لا تنه. هلو
2: هلو هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دبي ومرحبا. هراي بمقدام
0: من قبل مجمرية؟
2: أسمرهم أسمرهم.
0: كم يوعيلك أسمرهم؟
2: كم يوعيلك
0: تبو الحمد لله. تفضل أسمرهم قتل
2: هراي بمعتاد نفي جبنا زقون حيلتات مكفالي كترا أسمرهم قدام نفسنا في البوتو
0: هراي
2: هراي كاو بمعتاد نقدس راي كاربع عن سواعة بلاي كان خلاي برقيت
0: تمام
2: هراي كاو بمعتاد نوس من قصة قانيا وزركة بحركي
0: هراي هراي تمام هراي
2: هراي بمعتاد حسب عافشان بنولو بزي إرترا
0: هراي
2: خاو بمعتاد نخبرت بعض بيتي سلام حبيبي
0: هراي
2: خاو بمعتاد نسفوتوا أدي ورايتي وين مقصاد
0: تمام
2: خاو بمعتاد نسفوتوا أخبر ورايتي إدرار أبرا
0: هراي
2: كاو موتال بيت بحر مع زي عاد عشر تركات سلام كلها فوتو
0: هراي
2: كاو موتال خبرو من هينوس من ودا رقاي زوروم
0: هراي
2: عشرات كريم
0: تمام
2: دانيل
0: هراي
2: بعرف ايش نقولو نقولو زيارتها سلام كلها فوتو
0: هراي اسمروم يأني لنا. شكرا اسمروم
2: هراي هراي
0: مرحبا شكرا لك.
3: معكم تعي يأني لنا سلام
0: عليكم. كمان تليفون لا تنه. هلو
3: هلو عاد انجلي اريد اندا زلا.
0: هلو
3: سلام عليكم.
0: معلش

0: Telefon alatına misleni. Hello.
1: كل سلام لا تلبسني
0: Hello.
1: سمعك لو
0: سامعني اللحي؟ Hello. دابا يوادو لك الاخ من قبل.
1: صافي عدي كازي ناري اش اسمو
0: كابي تدو
1: الياس
0: كم يوعي لكي؟
1: الجابير مثلا
0: تبو حريب الأطلي
1: هذا ما نعم سلام لكي
0: حراي أني لنا يا أني لي شكرا حراي
1: ايه عبي عدي انجليز لو حوي
0: تمام حراي
1: هذا أمريكا لو
0: حراي
1: أبي إيطان دا دي العصري
0: تمام
1: لدي
0: حراي
1: أو بشتنا دي جنزل أبي بس مراز الله وديت سري
0: حراي
1: والله هم تعسل أم دي كوكب
0: يا أن
1: عريس جعزنا السلام
0: يا أني لنا شكرا حبيبتي أنا بدعمين أنا مسكنك يا أني لنا مرحبا حراي مبارز خبركم تعزبتنا كابز أطيل لنا ون حنت زي ما كنسمعينا مالتيو ناي دمتاويت إلسا كيدانه هاجري هابتي تبل درفينا قريبنا زلنا حبيرنا هنسمعينا نع سمعناها موت رح نملسكم هنا دولوا أما دبنا تساتف ندبلنا حبيرنا هنسمع زازي ما مخن نملس مسانا تنحو فاصل غنائي كمان السادة المشاهدين أغنية للفنانة الجميلة إلسا كيدانه خلونا نسمعها مع بعض.

0: كنا مع الفنان رشيد حسين السادة المشاهدين، وأغنية باللغة العفرية ومنه حنسمع الأغنية التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالاتكم. وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية وحلقة من برنامج ألو دبيوة. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: مي عيلكي؟
0: طب الحمد لله. كم وعيلك الصغي؟
1: يا رمسة
0: من قبل؟
1: بيتير محارف هل كامل لسارة
0: الرايبتي ايه؟ تفضل حبيبتي.
1: شي ما جاك لولادي محارف كيو
0: هالراي
1: لولادي في إصلاح فلاي
0: تمام
1: نحواتي ميدي المحارف
0: تمام
1: عافتي يرسل محارف
0: هالراي
1: بس لما وديت لهم قعدت عكف لفت بكتان بس
0: هالراي
1: حوية مثلا محارف
0: تمام
1: ميكال محسن
0: تمام
1: ياكيس محارف
0: تمام
1: نحاوبوتي مداني سيوم ودامون سيوم
0: هالراي
1: أمي قدي سيوم لأمي نساء أسا
0: تمام
1: أكواتاتي كلهم إرمياس مبراتو
0: تمام
1: كلهم صنعات عوال
0: هالراي
1: وعطي جبال بريكة سبعي حاطي حاطيهم
0: تمام
1: تمام
0: تمام
1: تمام
0: هالراي
1: نموتاتي جنة سسرية عالم شمسة
0: هالراي
1: أولا فاسمت عاصم زرع لما عمد واردة
0: هالراي
1: نعطي سمي سرسة الحوبي شوشين وعصفين
0: تمام
1: نخلهم مكتخات
0: هالراي
1: أولا فانا حاوي تسيب محلة ساعات
0: هالراي تمام هالراي يا أني لنا بتيال. شكرا بتيال يا أني لي. مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: ألو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: أمير حسن بالك تفهمني.
0: أمير
2: دانيال حسن.
0: دانيال كم يوعي الكا؟
2: الله مسجد
0: الحمد لله. تفضل غزل.
2: مجمرة أنا ده جمجاس قدم.
0: هالراي.
2: مغصاب نحوي ثاني الحسن.
0: تمام.
2: مغصاب نسير سبريوت.
0: هالراي.
2: أفكر أن تركب قعي تخلي حبتي.
0: هالراي.
2: أفكر سلا تركب صلي أنا حسن حبتي.
0: تمام.
2: نقولهم.
0: هالراي. هلاو.
2: الخطوة مع حزاي لنا
0: هالراي. تمام هالراي.
3: هلو
0: دانيال. هلو معلش دانيال سامحوك التليفون كنت قبل. هلو
3: أنا
0: مرحبا. من قبل؟
3: أنا فانيل هوية مش فانيل
0: هالراي. هالراي فانيل تفضل. أنا حقتها تليفون طولت أتمسيلني قتل.
3: الله انا بعت لي كبرت بعت لي في درب الزيوت.
0: هالراي.
3: ذكي قلت يوم يسبنات يتقابل.
0: تمام.
3: كبرت ورق ديتيل من جاسو بدم.
0: هالراي.
3: نبورو محفظة بردين لاش ملاش.
0: هالراي.
3: ثانية الفلطة.
0: تمام.
3: نقولو بس بتسني.
0: هالراي.
3: كمون متعبيتي كلهم ذكا خرم بطوطة.
0: هالراي.
3: نو كل خال حالتا تيرترا.
0: تمام.
3: نقرب لكي ما راح نتفضلنا ونتخمطو إلا ولدين كيل محاتي لوام لسلطم.
0: هالراي.
3: يلبانا.
0: تمام. تمام.
3: سارون.

0: الراي.
1: قوموا له زير.
0: الراي اني لنا فانيل. شكرا فانيل،
1: شكرا. نعم
0: مرحبا
1: صباح.
0: مرحبا. شكرا يا اني اللي مرحبا. كمان تليفون لنا. هلو هلو عرين بارز حبركم تعزبتنا نبزا اطيرا تسعب درفي اخبلكم درفنا يدمتاوي سامي برهانة درفي بانقو عرب كتكون يا مالتي احلى عيون بريدة حبيرنا هنسمعينا.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا احمد فرج بهلك عبارنتو.
0: هراي كم يوعيلك احمد؟
1: الحمد لله.
0: اتفضل.
1: مرحبا، اولا اهني لوالدتي حليمه محمد،
0: طيب،
1: اخواتي ادريس فرج، داود فرج، حليمه فرج،
0: تمام،
1: نحوي حليمه فرج، نحوي محمد فرج،
0: طيب،
1: أبو جبتي بيركب إسحاق فرج،
0: تمام،
1: أبو جرمان بيركب سعد فرج،
0: تمام،
1: يبقى أنت بيتي سعدية شاوش،
0: تمام،
1: يدكي جميع أحمد،
0: تمام،
1: عوض أحمد، عرفة أحمد،
0: طيب،
1: جسم أحمد،
0: تمام،
1: حاتم أحمد،
0: هالراي،
1: عاصم أحمد،
0: هالراي،
1: برو سرطانياتك بيت مجبيك صدح
0: الراي،
1: عجبك.
0: تمام، شكرا احمد، يأني لنا، مرحبا، شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو هلو دبيوة، مرحبا. هلو
2: هلو،
0: سمعك الله. خو من قبل زكرياس، كم يوعيلك؟ الحمد لله. حراي تفضل زكرياس.
2: مغور با پرزنتي كيف افورتي
0: الراي
2: مغور ولا جاي نمبر عندي عاد تشمسي،
0: تمام،
2: ورتو ولا دي سي اوا سمير فارس
0: الراي
2: ما يلن زمن وريد اندلوا اتوا اغازي حدش
0: الراي
2: ليل سيكس تماريا،
0: تمام،
2: نحفتي نيلا تحدث
0: الراي
2: أجازي تحدث،
0: تمام،
2: دار حفتي سارة
0: الراي
2: كلاتكم مستر زينة معكم كلاتكم
0: لأني لنا زكريا. شكرا بطعمين أنا مسجن
2: الراي.
0: مرحبا الراي حراي بارز حبركم تعذبتنا كاب هاجرنا ارتراوتي لنا نيد قدر فينا اري منازلنا درف بوانق عربني هتكون يا مالتيو حابين نحن سمعينا هم لسكمينا فاصل غناء الساده المشاهدين خلونا نسمع اغنيه ونرجع خليكم معنا.

0: مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كمان عندنا اتصال. هلو،
1: ألو ألو دبيوة،
0: ألو دبيوة، مرحبا.
1: ابتسام بالقطرن
0: هالراي، كم يوعي لك ابتسام؟
1: الحمد لله بمجمرت سلام قبل
0: هالراي طوالي
1: مجمرت أنا أبوي عمر كليفة
0: هالراي
1: معفتي أفرح عمر
0: تمام
1: مهند حوي
0: تمام
1: محمد حوي
0: هالراي
1: يسرى حفتي
0: تمام
1: فاطمة حفتي
0: هالراي
1: نتفت ومحازي هنا
0: تمام
1: نحوى منير منير عصيم بول الكتاب
0: هالراي
1: معهم كأ
0: شكرا ابتسام بتعمل انا مسكنة
1: حتى عندك اي كأدك اي رسي اصاري
0: هالراي
1: دك اي افراتا
0: هالراي تمام
1: مراناتا فتاتا
0: هالراي
1: مع السلام كل نفوتو معهم كأ
0: شكرا ابتسام يغني لنا
1: هاريك انزل
0: مرحبا شكرا حبيبتي كمان تلفون لتنا هلو
2: هلو سامع
0: مرحبا من قبل
2: فتحاويت كيف بقول لك ايه
0: هالراي كم يوعي لك فتحاويت
2: سلام الله مجان
0: تفضل حبيبتي
2: هالراي بمطال بفوت ومضالي سوفيا يوسف
0: تمام
2: دراجيسا
0: هالراي
2: بفوت وابوي عدر بلورم كانت هالي
0: هالراي
2: حاجة لو مراديتي لمدم حافية مستواتي
0: تمام
2: راهي بعديتها دندن بكاري أنا ماريا
0: هالراي
2: عاد عاد كل ده درس ما احنا عندهم كان
0: تمام
2: عاد صو بنيام درهم كان
0: هالراي
2: حاجة لو ناكان برهان إلدانا درهم كان مسؤولهم درابسنا
0: تمام
2: عرفت مرة في الكتاب حاطيني أرجع بعد ليه كان مسبق
0: هالراي
2: بعد كان هافتن في دراويتا
0: هالراي
2: تفعل هافتن
0: تمام
2: بصوت وحاو بوي عرفت مرة في الكتاب دي تقلو
0: هالراي
2: وانا موتا بصوت وحاو قول كيف نساعد الله هنا إلي
0: هالراي
2: نقوله هزبولي أموتاتي
0: تمام
2: عزم كاي مصارح تحجلوا سير كتن نقول أسد رايتن
0: هالراي
2: نقرابتي نقوله هزبوي نقول حوبوي كيري هزبولي نسحجلوا
0: هالراي
2: نقوله هزبولي هزبو حقاس أبا عاد زركوه أبا حقين أباين حوبوي نقولهم نقراهم دوم
0: تمام هالراي
2: رايك
0: سلام شكرا فتحاويتي غني لنا مرحبا حرين بارز اخبركم تعزبتنا انا بزا اطيرا تسعب زلا زي ما انا درفي بوانقوة تقرنيا بدم تاويت بسرات اراقينا كنسمع حابيرنا هنسمعينا مسانا تنحو

0: ناب تليفوناتكم كل ملز خبركم تعذبتنا تليفون لاتنا. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرعاسات.
0: من قبل
1: سامي بار سامي كابس مرا
0: هراي كم يوعي الكاسامي
1: بيلا بيلا تبو زيارة مسجن
0: هراي تفضل قتل.
1: مرحبا أب أسمرا زركوبو دكاي
0: هراي
1: إلهانا قدوس
0: تمام
1: عمرما بابا أفتا مريم
0: هراي
1: نروتا
0: تمام
1: نبلد بزفكرة ولادي مكونن
0: هراي
1: نسالسان شعات تنزوريا زخودو قوالا حفتين ودا حفتين
0: تمام
1: أب شواد اندركوبو ميعيرا
0: هراي
1: مس لوليا قوالا
0: تمام
1: مدهاني

حراي مبارزة خبركم تعزبتنا ساعتنا أخيلو بزخن سمعت صنحنا الدرفي مدبنا نيلو ما عند خنزازمينا مالتيو أما ودعتا مدبنا نزان نيلو ما عند مدبنا سريعو نزدى لولنا إديتر مدهاني زكارياس أزينا كنا مسكنون فتوكم أون وهاتي مدباتنا ألم يوهانس ودقنا طوكم أون تكي مكونا نزعدي أزينا نمسكنون أبزيان نزان مدب أطنا بهم كفنو وزوعلو أبالات استودين خلهم كنا مسكنون نفتو إديتر شوام الأكيس علينا ما تسالة مكونا أبغرافيكس ترستنا يماني كوم أون تكنيشانتنا لملم بفتح هايلة ميكال زكارياس تكنيشانة دمت دماء إلا انتسفاي مسابا قنزبو أب ميك أب أميرة محمد إبراهيم أب البساد دماء سالينا تهاية بمخاني مبزي أمسانا وعلم زلون خلهم كنا مسقونا من فتوى أبزي متزلو كساب نرحب سنائك أنا سنائك رامات كخون لنا تسفا نقبر يأني لنا نبل السادة المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة إلى اللقاء.

0: حتى دي تبلع دي تبلع دي تبلع تقلع سمعوا إذا مقرروا خمدية ما يتقبلون مع عدوهم
1: دعان دعان ترفع ما عليكم عدومي
0: ويه

0: بغنز وحد تبلع انت
1: ترفع نوري زي عم تقاق وحل قايت متني املاق بعد زفتر انا مسلمه بعلو يوحسا ها لو مزما مس املاقنا اما قلت اخذت ونا ابي اخذت وقتها وحيخي

0: انا تجاجي تهرب هاي تهرب اتاول على تجاجي
1: عايز تخبل انت هاي
0: كده تودي كده
1: كده يا ما بعرف يا خيم
0: واي
1: ولا ما تخو علينا
0: انت دره انت خدنا سي ابي كنت اجي بس حق سبت قبلنا بلع اخا شيء تكات زي بطين وحي يا ملتي هو انا كيف فن واحد تتكلم

0: أتقصد؟
1: أهوي
0: حرق بكوي ونعفتنني أنا كوكوبزي قدوا عدي كسجد الله قدوا على الله
1: بلاو ترحن حراي بتاخو هيا مالس كنعة
2: نعم يا سيخ
1: هذا
0: هوي سجل حمق تولي قلا
1: ما معلت قدايو
0: كجهركو معادي نجد ودي غنسي اقوا ساعات اتصفي في مين دبل كوز فكر زل
1: حند حان ابز مت سنبت تاعيتنا بربع عدنا نفاتنينا
0: اجوا سيلو عاد دخ دخ من مر حد كو يبل تفطر يا ما يدير كو تحدد
1: حل حان قدي بالكان عطرايت بترغال عيلك اخي

0: انت دماس كم يحديرك
1: حذرك حمبير
0: ها نايد حندي خاله دي خاندا
1: انت حمبير انت يدي قبلك هذا لي
0: هو
1: هذا دانيو حدقا غاطيمو حجي استغراتو ندفن له قبلك هصويعك
0: اواي مو تادغي حزد اخو فرت خوين نبري رايس حميقنا ابيني
1: دحان دحان نفس خطر يمصا توم لهنا بعرا اخلنا
0: اي
1: و
0: هراي بلا املاح تقاتلكم هاي بلا الناس
1: امين امين و نزي اخو لك هصويعك
0: هاي
1: دونغني ها

0: معهم قلتهم أبي اللي تقولكي
1: لا تقول عادي خيك تلاقيكي روما وريدة لك متيا
0: سمعني نقالي وقعة تدك سندي مسيل وارنو بحان سبال لنا بحان سبال لنا
1: أمك تزريخ ما تخمالتيو
0: كزروه ورنعا أنت زيرك أكوانعا خدع مسكي
1: تستي تستي ختمكي
0: قلتهم صمام خدع مسكي دولك لنخو صمام كيف تدلخ يا وسخكي هاف تخري خصاني يا لك لهو و كان زاد لنا يا عبد خنات نبري عبد خنات نبري
1: دحان انا اسكمي مثلا اي من اللي شلكني اي من اللي شلكني كازعت خو ولدي كي ترى ابي شخوني يا بنقو
2: اسمع نود ماسكيتك شلو قبل سب ايكو
3: حس

0: أنت هين تترفع عافين ملا فالفين زي بلو انسحلا انت هاي قبرت لي اللغي
1: ايه دماس هراي دعي لكم هاي ابزي تأسيرو مسلطان حان نديسي نقزاخ مالو حسيبة
0: ترفع كلو اقاو لغي هاتي عفتك يا نزي بوش تخذ الله دقلت ايه تسلم بقى حريف لقات في يوم بري انا دماس انا انترفان صبوق نحماق العقور لبن كبدو دي بالليل واه واي جود كم زق الله

0: للتنقق بالله حراي
1: أتا حلو فعالي فكاس عم قدرت كتا أتا
2: أبكاس هبكاس دار دارتك حلو
1: وداني وكا أبقراتي هاتي غاس دارتك حلو
2: من ده هبكا قرات أتا
1: يوسد قرف لك حلو قرا
2: فزايتا قرفا أقفينا
1: بعلي أقرفاكا
2: معنا ما هي

0: زولكم سبعين عاوز انكم ما سكروا ترفع اذا مسند هذا ما انت منتي قعدت كتفيو صارت كا كم قدمكي ابو يا دي ندبرك طلع اخيهم قالوا متقونون زربا غي سبعلك انت انا صغاها اذا برعه قد كان ملعمني زقربات ولا زربا لوغان غور لبا ماتي
1: مو سدرانا اممصينا دخنا اتو وي تبو اذا لو ما اكيبنا زلو امونغو دين امونغو ود دانيون صنحنا اينس نت صحن عين عاي نافث مين صحين يرو اذا خات غداي ودين قال حمبيرن بزي فتاوهم عمصيتنا غيرنا نبرنا حصا غديفنا نود دانيون حبو سدرا دانيون بز غبركم لنا حدقت هازينات حبوشنا هنا

0: نحن اون اب غزا مخيرنا خلازيبنا زغبرنا يو لصن حنان كنن قرحنتن غدلتينا مساقوم كما ينصبان كون حبيرنا خنقوا حز وسينا لنا بللو ازغا كل سب كمهارلو كريو قسم عقفلطو تاكيبنا قول الله سلازولينا تاكيبنا زلنا دانيو ما بخايو
1: اتوم عدي قدامون تتفلط فلطي نحنا قفون عودن زخن احوات بخمس مصبوغ نواتت كم مجن مرتونا يتقبلكون قلنا بسنك ودي وريدو لا ما سعوي اتزبلك يا كل حقي اذناتكم سبعونت ايكون ان انا زي عدملو يا قريمو انا خام صدرا بيت اخويني زقي لمس حسب كله نحن عينا تقاقينا نحن عينا عقبنا قتل زود قول حسيتهم سي نمن طلو منا زلنا لنا حسيبنا نبلبنا تملسنا سلازي ابكن مزم كفراتن حفراتن عبيت عدن كمون حواتين دماس مسودقا حمبير مسقوالكا يقني اللي يقني اللي قبلكم دلي
2: كمزو خبلو واتسان حيو دماس حوي كاب هافتوهم دخاتاتن زغتاماتن حنقيركم قبل بناخم كافقر عنقيركم ايه نزاي برغت عدنا خاقنعنا مهيركم كل نقركم سي كاب طفات نابل معاتي زعد حكا حيش كم زناتكم لبنا نزد ماسة تولد فترلو قال انت يبهال كوينو نايب حق قال يبهال يلا انا انزو ودينكو اندعي قال اي تحنقيت انا نير مبال حيش ازام سباي نقولكم ابزا قدميكم يا زارب زلو نعو قدافو اي فالكم انتبرو نزات امام ازني نحبنا يمزان احنا ايه عجقن عبد البنا تمالسنا عبت عبا خم العنبا خم انك حاويرنا نوع لك برنا
3: انت اخن دالك انت رفي
2: تفتي عبد البنا تمالسنا اينا اي دالكو
3: اي
2: وي
3: قعني اصي وي تمسجن
4: وي عدنا انا بزيادة زمسكونون زنقدون دماسي هم قد حكي انا نقالي كابت دليتنا بحقنا بمترافنا حقوسات هاي نبرنا اوه سبا يحسكاي دماسين لباما تعدنكا حيلو منا حجقنا انقعد انا بلبخم تمرسكو منبر انا دماسينكا انقعد انا تبخر حسامنا تملس نمبر كل تحاقوش كاتو قبرو دينك حساري هو عدنا
3: انت انترفي انت يزبل وقدس حسابكن
2: انت هيك هندق
3: اذا حيث او ديسي ناب نبر تمليسا اسي انقعنا بلبخ انت ملسكن مبر زعلم زيادة ديس قايس قاخا تملك على وايل كنا اخن حنبيريكا إذا برغت قولي كم حسابي انقعنا بدن بيت ملست أسي
0: سيدرانا شوازو خنا بحلن لمنن يسسنلنا كمتي مصحف هايمونس نازبلو حدك الكاي انكو عنا بسلام قدن حواوسنا حرقتي تباقينا اتهم قول اوحاب علي يغرق رخ خبهالون قدي بلكم للبلا تنانستي للبلا وه للبلا

أهلا المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، افتتاح مشاريع تنموية في مديرية لقوعان سبا، الدراج الإريتري ناتنائيل تاسفاتيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا، تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط، الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط، ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. أهلا بكم مشاهدينا. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا السيد بنيان برهيه، شارك في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو المنصرم بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. أوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة ارتفعت من أقل من 13% عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه، كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سد إلى 850 سداً. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. أفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لقوعان سبا خلال العقد الماضي تسهم إسهاما كبيرا في تحسين معيشة السكان. جاء ذلك خلال حفل أقيم في عدها النست في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة تشمل سدا كبيرا وقناتين للري ومصدرا لمياه الشرب النظيفة. وقال مدير ضاحية دبر عدها النسا السيد زريت بهلبي أن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع الري. وقال مدير مديرية لقوعان سبا السيد إبراهام حقوس أنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرية عدها النس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي أنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان استمراريتها. وأكد السكان من جانبهم أن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. وبهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير وشكر على من ساهموا في إنجاح مشاريع التنمية.

حث فرع السجل المدني بالإقليم الأوسط المواطنين على إحضار جميع المستندات المطلوبة لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب عناء التنقل. وصرح مدير قسم السجل المدني والضمان الاجتماعي والمقابر في إدارة الإقليم الأوسط السيد إبراهام تكة لوكالة الأنباء الإرتية بأن القسم يقدم خدماته ل16 مديرية وللمقيمين الأجانب. أكد السيد تسفاردة هبت مكيل مدير وحدة السجل المدني والسيد مانيل كداني مدير وحدة التسجيل أن الوحدتين جهة راعية وليس جهة تشريعية، وأنهم يقدمون خدمات استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما يستقبلون أكثر من 500 مراجع يوميا، وحثوهم على التحقق من اكتمال ودقة وثائقهم لدى المكتب. من جانبهم قال المراجعون أن الفرع يجري تحسينات دورية على عملياته، وحث المواطنين على استكمال وثائقهم. ووفقا للوثائق بدأ العمل بنظام السجل المدني في إريتريا عام 1892. تم تذكير مؤسسة التدريب المهني الخاصة بضرورة التركيز على الكفاءة بما يتجاوز مجرد تحقيق الدخل وضمان أن تكون خدماتها قائمة على أسس علمية. جاء ذلك خلال حفل تخريج 100 متدرب ومتدربة في مجالي إعداد الطعام وتصميم الأزياء أقيم في الأول من أغسطس الجاري، حيث أوضح ممثل وحدة التدريب المهني بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ عندقرقيس عقبيه أن التعليم والتدريب المهني بدأ يأخذ طابعا مؤسسيا منذ عام 2007 وأسفر عن توسع ملحوظ في هذا القطاع. وأشار إلى أن الإقليم الأوسط يضم حاليا 65 مؤسسة تقدم أكثر من 25 نوعا من الخدمات والبرامج التدريبية تشمل مجالات تنمية المهارات المعيشية والتعليم التقني والمهني والتعليم الأكاديمي، إضافة إلى التدريب الموسيقي بما يعزز فرص الشباب في اكتساب المهارات والاندماج في سوق العمل. من جانبه أوضح ممثل الخريجين أن ما تلقوه من تدريب مهني يمثل منطلقا أساسيا لمواصلة مسيرتهم المهنية وتحقيق الاعتماد على الذات. بدورها أفادت المدربة روزينا محرتاب التي أمضت 33 عاما في مجال التدريب المهني بأنها قامت خلال السنوات الماضية بتدريب أكثر من 10,000 مواطن في مجالي تصميم الأزياء وإعداد الطعام، مشيرة إلى أن غالبية المتدربين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية بفضل المهارات التي اكتسبوها. كما دعا رئيس الجمعية الوطنية لمصممي الأزياء السيد إبراهام سلطان دعا الخريجين إلى اعتبار ما تلقوه من تدريب نقطة انطلاق لتطوير قدراتهم والاستمرار في تنمية مهاراتهم من خلال الممارسة والعمل الجاد. وصل الدراج الإرتي العالمي ناتنائيل تاسباسيون تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق دي جيتسو الإسباني. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومتر انطلاقته من مدينة بيلباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتشو. وتمكنت ناتنائيل الذي يدافع عن ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. ويعد هذا الفوز من أبرز إنجازات ناتنائيل خلال موسم 2026 والذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراجة الإرتي أحد أبرز عناصره القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. مشاهدينا عشرتنا تتواصل من الفضائيات الريتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة أن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.
أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلقاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت على ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس وزراء الولاية فيدي ساتيسان. وأوضح ساتيسان أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخص إلى 209 مخيمات إغاثة بعد تضرر منازلهم في ظل استمرار جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي. أعلنت السلطات في إقليم نازكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحريقها فوق موقع خطوط نازكا الأثري في جنوب البيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقالت وزارة التجارة والسياحة في البيرو في بيان أن الطائرة كانت تقل 11 سائحا أجنبيا و2 من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بيوبلو في يخو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة نازكا وحوالي 12 كيلومتر من موقع خطوط نازكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية إيروديانا، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لونكو أنسبا. الدراجة الأوروبية ناتنائيل تسفازيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

دلذي بهليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حايسام وحايسات متقبلة تلفزيون إرتريا يوم برنامج دارة قناة فنتي برنامج قلق بقتو ديبا حلفة برنامجنا كمقلو تابعكم مهرجان إرتريا كل ألف عسرة وسس من حرة إكسبوتو برنامجنا قدمنا لكم يوم ما هي ديب تمامنا إلا مهرجان كلوت قاشاي قل هلو قناتو اللهم كلوت قاشاي الأوروح عازف والأوروح فنان توم فنان مختار عثمان مدينة بزح حليت بلاكين زيادة مدينة منا كبتلبن حليتو قل قباطن ومسلومة هي شاب عمر مثلنا قل هليتو ربابتن دقال بهلتو مثلنا قل أمحبروتهم كلوت اللهم شبابات لكن أزي أوليت حلاية عباي فنانتنا خديجة آدم باتنا يوم برنامج جارت

0: حيسان وحسات ما تقبلتنا كما دي بأول لأم بيلو يوم قاشا يقول لها اللي قناتو فنان شاب كم سلوم هي ممثل مختار عثمان مسلولة أم وديا مقابلة أزقل أستبدياتو كفنان شاب مختار عثمان قل لها بكنيتها فرصات قل حمدة كفتة كم سلومية قل محمود دي بشغول انده اللي كنتو قل لها مناسبة أوي هي قل مناسبة مهرجان تلما تسأكم لكن قل لها بكنيتها فرصات بزوح اشقالات انده حدكم يقل حمدكم فتة مختار اسكي فن انبلدي بلينا أوروكا نايو هواية بيكوني أو هي تأثير لو ددي بفنان قل لها اللي قدر اسك هوايات كدي فن كفوت لتمثل قران دقبل كا قدم ما دي اسئله انجيز بخلفيات كاتو قل استبدي هوايات كدي فن لكن قدم هي مختار منتو دي ايات ولدا وحريه دي با سؤال كان اي دي بو كتب لك سجلين
1: ايوه اول بارك الله فيكم وزاره اعلان العزم كوني وبمناسبه مثلنا عيد مهرجان اكسبو العزم كوني حمدكم انا ديب شعب ولدكو والشعب انا سميتي مختار عثمان محمد ادم اتبهل وديب شعب ولدكو سنه 1988 ديب شعب ولدكو وتشعب عبيكو
0: قرهم لاقلا بي سؤال دي بقت تقتل على قليته فن انبل دي بهلينا

0: وروكا قاليهو تأثير فنان وددي بفلان لبلو قاليهم هي ناس نوسم نا يوم هوية قلتها اللي قدر أي كميتو فن كفوت الأنبتكاهو.
1: والله والله فن يعني أنا كم رأيي فن ناي قدرة لبديبو توهبوت ويهيني ولاد ما تقلت بل هي يعني نايكاتو بس تحياتك منا مشاعر نايكا فن كورو جزء نوسو لما تسكا وي هي توهبوت انا فن 2006 نوش ديب انا بيت مدرسة قايحت عم بابا الحلو دول اليوم مرة نيكي ديبوم تسحبن نعلا وحقوها النموز اكو مستلق قايحت عم بابا اقل حلي وقلت بقس دي بيت مدرسة انبتكو وباي لفن سبت دي بالي بي على واسلكو
0: قروم كذا من نوس كاتنا كهواية على تقلك حيلي قلت بقى ودي بقول درجة لا قلت بتاع قروم مختار سك أولي تحلايت من حاليات كم هلتو بزح حالي كان وطن ونا فتلا بزح لكن نا فتي تحاليات ك أولي تحلايت كم فنان رح كل أمر كبوي دي مسرح الفجر كب حلايات أسواته
1: أول حلايات ك كهيلو تبل كهيلو 2015 فجر كوها قدم أفكر لكن دي بجلب هلو أدلابا دي ناي بيت مدرسة أنا طف بزيادة مسلا مسلية لعلو أنا كل مرة دي فن ناي دي ما آخر سبتي جيس مسلية لعلو مسلوم إهين مهين وندت هاجيكو ومسلوم وندت فاهمكو اللي حلاية الله لازم استديو قال آتي أبدي بيه بيه أقول اللي حلاية الله يعني بشامتو طبعا لشامنا إلا حلاية الله هي واقعته ولا من ملو حلاية ما أمبتايك هتاتا والأفتي حلاية ما هي هتاتا بسبب دي بتاريخ حياتك سبت شرح بلد أيوة كهيلو قبل ان دهليكو اقلال الأفتي بعل شامي وانا وهتا من مدرسة دامباتنا اتوقت قريب مستقبل لبازحنا اتلبي اكان عباي هاي بس ابت عالكو حقو نيش مشوار ريمكو منا مرة قل اكتب ابا وقل الحياة لنا يقل اشرح اشعر نوسو مسئيني لحن وشعرنا ايتو
0: يعني زي كهيلو دي بل تبل دي بليك هي قل سفلال كهيلو تو اهلتو سلام قروم مختار زي عمر مدولو يثبت الله بربابة ندو دي كان لك هيلو قال لك تسمع عنا مناتو حريتاني قال نواصلتو

صبير أبيت نفس من شامكي قول سفر نويكم من موداكي ريم ويفاتكم من باكاتكي لظروف جبرتني أنادي.

0: شاماتو سربيبو باقي لها ما جمهور لو سبت امرها مشكلة الامور
1: روم مختار فعلا لحلايت بزوح قدام تلافتيا دي بصوت تليت اكل هليت ان شاء الله هيت قربة وقادها ان شاء الله فيديو ريان قبي حلايت قرمتها وحلايت نايفتيتها ومن كل هي دي بنفسك لجري سبت قات من تجربتك الحليكة هاتا قلب عال شامكو وقلب عيالك برضو هجكنا قلنا أتلاليتو أزا لكن دي باستيديان دي قسنا حتى حلايت ندى تابعنا قلنا قبلتو حيسان وحيسات ما تقبلتنا أزي ما مثلنا قلتها اللو سأيتنا عبايتا دي باستيديان دي قبلنا حتى حلايت نارا قلنا قدمتو حلايت فنان آدم يعقوب قلنا دي تابعنا هي بدقمان قلنا قبلتو هجكنا مثل اللهم كلقود شبابات قلت التلاليتو الحلايت ندى تابعنا بدقمان قلنا قبلتو كما قلبي دي باستيديو تقلنا تعدين

0: منا دوليت لعلت او من لا قلن تابع لا نحن حلايت قبولا ملينا وهجكنا قن التلاليتو فنان مختار قراها ما هي قرا كهيلو طوبة لا تبل حلايت حليكا اسكل حلايت لا تبت اميتو وهتا ما هي ديبا هي قال شرح قلتها بنيتو توبة توبة من فتيتو ولا توبة من ميتي الا قل كحات قتليكو توبة هنا من ميتا ديبا قد تشرح قلنا
1: والله توبة طبعا بزح ديبا حياتي بزح قلت هاقبا ويفتيكون لكن قد جمهور و اتقاسكم اندبا تاركو يوم حسد قلت هاقي حزين اقلمي ديب توبة بزح حوادث حاصلة قلي منا قللت بهالي هي توبة اقل السيتو حلايا سيتو سبت موتت لبلوني قال فتايتو سبت موتت لبلوني وقال منهم هي نما تقول السالوني لكن لا بليس الا يوم ممكن توكوي على هذا يوم هي انا الحقيقة طبعا كل جمهورية قل امر وكل لا يفهم ما قل فهم ما سبت حزي أبعنا توبة حقيقة قلت هاجي توبة أنا أبسم ناي أورم اللي هي ديب أورم اللي هي كم سلو لما سل سبت حاصلة كتب كوها ولا حن كوها وباها هي أفكار كوها مثل السيكة سسرة على باني سيكة كم ما شكلها شرح كوكل كي ديب كهلو السيكة بعد حق توبة أفكار كوها 4 سنة موتت لكن لو وجع كل دول سبت ما هلا مثل السيكي سبت أساسا روا قال لي حلايت مرة دي بنفشي شنربو دي دي بي سمع عند اللي هو قال لنا فشي سمع عني كم ما دي بتحيا حصلت مثلني أزي من أمن ربي ينفجرني كلنا هتا رب الرحمة جنة ورحمة الهبة أنا ما هي الحياة هتا تا لكن أنا قل بعد كم شقيق هو كل الجمهورية قل تفهم حزي
0: قل بعد ما هيك اقول شقيقة وقراها هي قرا كم سنته الله يرحمها هي بعد بيت كلا توفيت بهلته قروم ان شاء الله يوم بلا مناسبته هي زيادة وضح راكبة مقبو ورو كنا يوتال بالعالة سبت بل اللي كادي بحلت تلا يوم تاني كل ناس مع مهلينا ازي قل نقتلاليتو توبا ما منها هي قلق التسمعوناتو حري دي بطل لا أسئلتنا دي بوتو قلنا تعد مختار

شكرا مختار حلاية قرم أسمعكونا، وإن شاء الله هي الحلاية اللي هي زيادة كما تبلو لتسان حكاية الجمهور وضحت قلوم قبيهم وبلا مناسبة حيسا وحيسات متقبلتنا يوم كمد أول لأمبيلو فنطوي برنامج برنامج جارتك أنا من حرة إيكوسبون دقب أناتو برنامجان قدم لنا.

ولات لينا دي بالوقت اللي بزح حال يتول تقدم لله حداس حلايت بلغة بلين حلايت فنان زايد عوتينا قلن دا تابعنا بدقمان قلنا قبلتو مثل البرنامج جارت قناتو ليكم أزي ما تابعونا وهجكنا هي قلت تلاليتو كدي باستيديو قلنا تعدين.

0: قرم منا اقلان تابع لا صنحنا حلايه تقبلها ملينا وهجكنا قل التلاليته مثل الفنان مختار عثمان قرم مختار ازي كهيل وتوب ام بي لكن بزياده جمهور لفت يا حلايه ما هي الا مدينه لا تبل بزح قدامته لا تابعه بهلته اسكقرها هي الا سالسيت حلايه كاته من يخلط مدينة هي كفوتة من ميتو وطبط ميت لتمثل لبزحية كما قلت بلي ليك يا حليت كم سل حياتك حليت انت لتحلم سل حياتك لتأساسر تمثلني دي مدينة هي زي ما قلت بلنيت
1: أيوة مدينة مثل حياتك سسرة لباني مدينة بس طبعا حلياتنا في التيتا وخدت بند ليكو يعني انا كل مره دي بقدام للحسل دي برحيه للحسل ناي كله كتبت قدرت بيه ثبت اللي مدينه ما دي بقدام الحسلتا انا لدرست شقيقوها ولحنكوها حلايه تمام حق شقيقوها منا لركبكو انا اودي حق شقيقوها ولاد عجه لو متعبي جه لو روبلا سكنو كمن إيش نمسل سبت عبينا ونايا توهبة سبت الأمر أبشر توبة وكيلو أفكارك أزيما ميتو بقس أبشر كان دبيلو كسا جعوني خلاص أنا أودي حتى حلا الشاق اللي يكو قل إنداديب كمتو نر إيكوما طبعا موالا كم تحزي كليب قتقبا كم بديبا كل شرحة كوغلو اللي ديبنا تصورنا تندبيلو لتبقسو بو عمر محمود شيدالاي أبوكر آدم أحمد عبد عيقت محمود انكرسا إبراهيم عثمان منك عند فتيتشي مثلي لباطرو عبد عبدالله دبكت لوي لتبهل اللهم كلهم مثل بعدام شباب قل اذكرهم لي قدر كل شباب مثلي عند باطرو قل مدينة مطورية باطرو حقو الأوديو سمعو كليب ديبنات عند بيلو أمالنا يوم للشقيت حلايت الشعب قد تقبع كمان هي ابنيتنا يوم قبل انا ايوه انا بحلاي وبلحن وهتم بمال مدينه بزحلت امرتني وانشهار زياد من حلاي لبعدات بودي افقرن عليكم بزح قدام دبي كان قيس ليكو مدينه للبلوني مدينه سمولت لكن انا اتحبن بل للبلوني مدينه قلنا سلولت لا مثليه صورت ما شاء الله ولد نيات لبا ان سيد طيبة زي ما كرن هديت ليت قال حمد ده حزب مناسبة بزح دور تلهيت نيبو ديب شعرنا له انا حقو ما شقيكو اتمم كي يبيني استاذ احمد روزينا حمد ريس عفا السانة وداق لي ديبو ساعديني اتو برهان أتوي بليناي طبعا دي بتلحين مسلية قلي مساعدات وده قلي دي با كيبوردي وتم الآية قلي كم عبي كم أبيل رئيه محمد أساناي دراسة محمد أساناي كم ودوت لرئيني قلي كي يعني توما بزح مواقف مسلية باترا دي بحلايات يعني بكل صدينا ولاد عاد ومن بعد أمه أنا مسلة لصدينا يوم بزياد قلت امر ببلغ ادركو حلايتا
0: قرم مختار لحلايه فيديو كليب مثلنا ثبت ليت من استديو قلنا تلاليات لكن شويه نيش من صوت بصوتك ثبت التلم سنه اللي كنت تسمع لنا حردي باستديو قلنا قيست
1: مدينه

ده فقرة من بيت كالأواه النجام وتبكي عد حروه هدايا لتقارب وتقلي تتشابب وتتقابل بلوني لا مرأوى مدينة قيدان سألنا الأشامة عيمات قرمت أبحورات وأشرامة شاكت قزر معتنات وزلامة أبها وأمة يتزبط من يم الهاكم سؤولة زبطتا مدرني قليت مدينة لجورة لكن حوامي يفتي أنا يكون زبطة مورة

0: حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما هجكنا للتلال هلا ايوه مختار ازي قروم شليل قل شليل ما هي بزح عليك مني خلت كل حلايه دي بشليل لحليك هن هليا شليل كفوت لتوصف كل حلايه الشليل هي بشليل انبتت وبشليل خلصت دي قرمت بعدت يقيستني دي بلس كذا قلت تشرح حق اليد دي بشليل
1: ايوه طبعا انا ابسمنا زوباي قبلنا بهلن سبورتن انا سنويا مهرجان اكسبو بحلاينا شليل الودادر مسي ومننا ناجي حياة وقروم لقي ساي حلاي طبعا انا كل حلايات اللي اقلي حتى التلة سنة 2026 ما سام بالهلينا وشليل اولد التلهب بالهليكو طبعا لشليل نايتا وانا اندت ابات كوها مسوكو انا كل مرة دي بناي بيني لكل شيء انا كازيما استاذ سليمان مدادم التشعر بزح ساعديني تنا يشعر زياد مسلي عند قبا كم لطعم اشعرنا يه لا تا شليل ولزيما نادي بنتو ولا شعرنا يدي انتو زياد كم قرم وديو ومن ضمنه بحلات لقلا امصامه لنا قل حتى ولد انس شليلة ريم دول كيادة من نامبل دول من قسيت باكا قاسة أمبل كم قيسات عن كفاية أمبل قد تقدل من حزيت يعني حتى كلي قد ليهاني بزح حدالة ودي تقلو التام حدالة عدد معاشر لتكلس ونبريت لتكلس التا حدالة قابا يعني يقل إلا أنسيت الله ديب حساته ديب كديته التل شليلة عندنا نكلل من نار أسان دي نتكرر لا حلايات تمت

0: الله حلاية الله قل أولد شعب بكاس ديب شعب أبشر حبالي
1: اللي جاي جات يوب لي كلا سنسني يقول لي سنسني
0: أولد شعب
1: بلا سقاط قلم
0: حنا يتحلينا كم بيلا يا أول الشعب حنا يتحلينا كم بيلا يا التاكيد لبليمونا نتاكي كن لينا التم حاج عوبل نتاكي كن لينا عندما بالكاس أول الشعب لحاليك وحليتا ومنا بلا شليل الله قليت ريحة وقليت بالزيادة بشليل ما كم سلمة قدرت بيه قل ساعدونا أمبتو وشكرا
2: قروم سيف ومورا أمت أقل كهديت مرعاوة مسول كلا منت اللي قنبالتو ومنا يمكن مسجعين كقبقوا منا لسيدو كقل لقباس أبت قدرو
0: طبعا اللي سيف ومورا الأمس أقلي اللي حراب اللي وفقد يكوني محجوب عبي لبولو ودعجيتو وكاس ميلاد وقيروتو وشعب وسكان باطعتو وبنية من 2015 اتمطوري لبطر منا أورو شباب وورو من نومتو كذا يعني بسم لينا تاكودي بمسل كل شباب شعب سبت وديكوه هتوما هي أزيما من مريني ابنية بس يبطر با دام اللي حراب اللي دي بحوتو لما زحتنا أمر منه وشكرا
2: قرم مختار لحلاية سجولة مهلينا دي كما قلبي الكيت مهرجان كلال في عسرة وسس سبت أقرب كاها دي بالسجن دا تعدينا قلنا رأياتو بدك ما قلنا قبلتو أزيما تابعونا قد تهلو ومثلنا قد أتلالو بدك ما نعزمكم دي بالسجن قلنا تعديتو لحلاية الشليل قلنا رأيه

0: قروم مختار مبرلا ما حلاي دي بتماثيل ما انريكا تماثيل هي بكفوت الاتيكا دي بو ولات هي بيكا دور هيك وفش الروحو مثل كلا جيستو ولا قل مسل بين دبيل كاتل الشقيو دي بقلا قلا تماثيل سبت الريناكا
1: والله طبعا اروح حلاي قبي ودي بحلاي

0: هقولها لازم تمثيل ما يسرروني. قال لي مثل جايستو لكن دي بأي من نوم حيلات كتب الزيح وي توهبوك دي اي بزيح بهلا من جاز انا دي بحلايته دي بسل تمثيل ما لكن دي بدرسات دحنا انا اقل كيح تعم بابا درسات وقل هيب تماثيل نكتبكو بأي عياد مناسبات لمزي تماثيل نهيب سبت شقه قال اماكن هي نوشي التديبو كادول التديبو تشغل دولروني تمام على الكاو ما شاء الله مره قروم على الكلب لوني خلاص انا هي لو واصلو كازي دي بالله ناي فيلم دامر ابويا محمد اسناي انا ابويا تلبلو مسلة كاركتر يلا جايس حليباي نبيلا كم اورو فنان دي باي هداي للحلي مسلة فيلم الا كاركتر الا هبيني و شجيت باقي لك كاركتر كم انا حزيو كا يعني ما قدرتش شجيكو من شاباي والعل وي من اكثرات والعل ما يقبى عقمي شجيكو بل ومن اللامة وحرية قل اي برنامج دولو يعني انا اي تماثيل
1: تقبل صبر دي
2: تقوني بلاك
3: شاباي شاباي نعم اسمعني شيطان عوز وبيت كاقبل ها اللي ما كايد الكيد ليك سمي يكون يوم بيتنا نعير وفجر اكانتا ندلنا انقيش تيبا ها اكانتا بين دلة قلنا يجي نقدر نكون رسو انت بدير تعيرك وقلنا اذا قدرت عير الناس
2: يبا حازيت مراد مي وديكم تو عندي كور مكاريتا من دواتا منكم ها درت ان محمد انا كمثال حتى يقابل انا مثلكم بعد قلت تحسوا من يلكم انتم مقاكم ياها
3: وقال له سلونا مي لحزه بكسب سلونا قني والله متحدى لك
0: فنقل ورا تحبن وفنقل ورا تحبن شعبنا ره وقسن فراس ولاد كشنن دي بعد لك با وكدن حطرنا امور تلات انحينا من اصل نادو از دافنا من عشر مسك فنقل علم شهدت اب انت سوساي ورادي فشل عوتينا ابدمنا قل سدايت يندكل ازيما هلينا اسكناس انو لواجل يوما كمالي ازيما ندالي قل عمار نتالي هلينا قل لوين رايب على الاكيد دي بعدنا لما تصنع ادبنا تراريت
4: لا تمام على ترينك ان شاء الله اتكليتو قلنا رأيك حنا حزحنا ما وقروم دورتي دي بتمثيل لك با ودي بحلاي ان شاء الله من كبزحت قلنا تصبر فنان مختار عثمان حيسا وحيسات متقبلتنا برنامجنا للتلاللة ازي حتى حلايات نتابعنا قلنا قبلتو دي باستديو توقل عديكم وهجيك نامس اللي فنان شاب مختار عثمان هي باتو قلنا متأكم قرأ الحلايات كدي باستديو نتعدي

0: قرهم فنان مختار أزيلا وقت ما جاي سبت الله دي بآخر بلا مناسبات إحنا من كاب زحق إن تصبرت بأزيه دي بتماثيل لك بقى كم سلو ما هي بحاليات لما تقل برنامج كاكا فوت لما السل وقتل لما ناسبت يوم لوجهة مبالي هنا يقل تحمدهم لتحزة أنفار فرصات قلها بكا
1: أيوة أزيب بلا مناسبات زياد قل حمدهم لحزي دم حمدي بزحامتهم لكن مثل زمن الهلا أول اللي حمدو استاد داريكتر موسى آدم جابر بادنجي حنتهو لعبيكو يبقى جلب هلو وادلابا وكم ودو انك انا اكنني واللي مستقبل اللي قلب صح كم سلتو نيات اللي هيبني وابشرك اللي بلني حنتهو لعبيكو قل حمدو فتي استاذ احمد عثمان سامبو سوت قندع لهيما تخم سلو كالي يقول كلهم شباب شاب مطورية باترو وكما تأمر ودوني ويعني مشاعرية لآمرو وكلهم مساني كلا بدير هدكوهم وكالي قد جلب هلو هدلابا ومن ضمنهم المطورية اللي عزاف ناي يد اليمين ناي أمبلو لايق الإشكاية سبتيك قدر ناي كاربا اللي هي مسلية سبت هلا بتقاطوك الحمد دوتو منو اندات ليكو كل شعب رتريا عند السادة لنبر شعبتو دي بأي حاجة تل السادة حريات ما أما السادة إلى مسأتا اتفن ما مساعدات وما السادة يهلا من قبي وربنا أنا خلاص حلايت أفكر كون نبيلا كلزاتا مسلمان تاوت عما قل رأيي قدرا من قبي سبت اللي كل شعب رتريا قل حمد حزي ووزارة إعلان قل اللي برنامج العزم كوني شكركم وشكرا ايوه طبعا انا امبلل الافكار كوهن ابقى زي ما بزح جهد هلا قلي عند الشك على الدالة هلا وبقى زي كمان دي بقبيه هلا هلا ولسه دفون هلا قدام اللي يروي هلا حوتو ما تكم هلا هذا عشان كده أنا بزح حلق لي ولسا تشغل هليكو وبزياد قل جمهورية كفالنا يا مدينة اتلاشى في وقت قل لمسوهم كم سلتو والتامة كالي مناسبات دي بأي عياد لهلا كم هليكو قل لأمر حزي
0: قروم حناما بأزي بزح نتقبر منك وبزح نسأ منك دي بآخر حلايات قلت قلت اسمع عنيتو ناي دنقو بابا هلا تنتا الحريكها لكن قدميه قل العمر لميكروفون قلت هبو قلي حاجي الرأي دي بمختار كفوتو من بزح مسلتو نحنا لنشك قلب لنت أنحا اسكا مختار كفوتر ايو
2: مختار ما بديبو شعر كتب وزي لحيلتو ما بتحو دي بزيماتا دي بزيما قدرات بديبو مختار هلا حتى حاجات حكونايات بيلا اقلن دي اتما يكل الثاني هذا احتمال حتى هلاتته حتى مرات ندكت بها حتى مرات قال شكايك قدر لكن الا ثبتي لا قال نعب انا وقيت انا حكير وقت شغل ثبتي لا قال نعب اسك زمن لا قلته نكون انا تحد اللي ودا لكن حتى اللي

اقول له بالله احنا هذا اساس بنا اساسا، احنا اساس بنا عادات بنا اساسنا يترس اي حاجه قلنا نعرف بنقدر، لكن العادات بدا من انق نعرف بنقدرني. ثانيه احنا يمكن اساس بنا اساسنا كالينا ابونا ناي اللي برنامجنا الى دولتنا اللي لتاريخها ولت بلا حاجات ديبو كمان دي اترقد الا ان كل حاجه ديبو نقدر اترقد زيتو بصراحه منا حلاينا يا تاريخنا له ناي فتنا له سبت بزح تلن كل حاجات تلن كل اساس الا فجر سبهتان تكلا بنات يبن من الترقد لقرمت حاجة بلانا تنا يا دولة وتنا يا عادات بزحة دي بن شقة من قبي لقرمة عوتي تبل واللي ما برامج اللي هل انتم هبكموت يوم اللي حمدت وتوجبكم تقاسكم حمدكم لي بس للأسف وشكرا.

وكل سميتها بري هلا بنا هتفيتها حجزت يكون رزقا دي بيتها كزون هلت قرايا وحاباتها وتنكر هلت عمارة وعبوتها أدبراج نينجل بوب رؤية الألباب شفي قلاقل من تدري قاد موتاتي لتعري قبيلة أحد سدي بلهبتو إن شكي لتدرر من أرزاكو لإيمالو إلحزي

0: كنتمثل
1: قروم انا ما حمدكم دي مجيب شغلته ده تلاقيناكم الا مقابله الله لا سمحكم قلنا فنان مختار عثمان كم سلوما عمر محمود حمدكم قلت لكم وان شاء الله بعد شغله قلنا تواجه يس اي تعب بايته حيسان وحيسات متقبلتنا يوم من حره اكسبو فنتوي برنامجته برنامج جارد كان نقدم لكم لسنا احنا قلنا لهم كلوت فنانين فنان مختار عثمان كم سلوما عمر هيك الحمد دوم وفته ازي برنامج دارت قناه دي بالله تمام بالله وان شاء الله يتابعكم قلت بوس اي تعبايته الحمد لله اللي قناته برنامج دي نخلص يوم دي بالله كان كلوت مصورين توم مسنا لو مصور سلمون ابرا كم سلوما مصور حبن هبتهم برضو ما مقرحينا اللي برنامج على عثمان طه كم سلوما قل جعفر واقول كلهم هيك الحمد دوم وفته وفنتو هي حمده أقل فرقة عادات أقليم قبلة بحر كيا مفوديات عادات وريادة السيدة زينب عمر ما هي قل حمد دافته كلهم دي إلا برنامج أو إلا برنامج اللي قلنا نقدم لا سمحه وقلنا هي قل حمد دوم فته أقليم قبلة بحر كيا لا تنسى اللي سنبتني شبعت سبتنا تواجهنا دي بمل برنامجنا دي بقلة تعمل لا كادحان أسمنا دي بمل قلنا سارح منكم.

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة أنها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالة علالة لنا صعب تسامي مدبنا مسانا تكونو تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهاب كني أبقى تقرى مرخابنا بحدينا تعلمنا بشحن شعات ميتن سبعان شمونتن أبليغات حجي أبال المينيستر أنا زوبا ما أكل اللخي حق عندي هو هالراي دحر تعليم أبي يختم الدبكي أبابا
1: دحر تعليم أبيت مرسورة أتمديبة كم ألايت كوينه بيت مرسورة أتمديبة مالتي
0: ألايت مالت
1: نتمام.

0: مرحبا بكم حسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون اريتريا. سلامة اقدم قبل لا ساعة الله دولي لها الاخبار قبل عدو خارج اقدمكم سلف ارس اخبار. وفد اريتريا ديب 94 وعلى بيت قومة تنفيذية وزراء افريقيا شاركا. قائد مركز تدريب خدمة وطن قل أنفار 93 دورة خدمة وطن شرحبا. ديب عد حنس مديرية لقو عن سبا لدالة مشارع عمار تحرام. إسرائيل قطاع غزة بلوديته هجوم من لوحده 3 نفر قتلوا. مدة 6 سنة باطر العلا وراطة تجارة مدر هند وتشاينا بحديث أنبتام. فنزويلا وجمهورية دومينيكا علاقة دبلوماسية تشكل بديرة قل تعقد اتفقيا. تفاصيل الأخبار. وفد إريتريا ديب 94 رتوب اجتماع بيت قومات وزراء اتحاد أفريقيا شاركام. أبا مسؤول شؤون تنفيذي سفارة إريتريا ديب إثيوبيا وسابت وفد ديب اتحاد أفريقيا وفيدريشن قنصلية أفريقيا سيد بينيام برهي لا تمرح وفد إريتريا ديب 94 رتوب على بيت قومات تنفيذية وزراء اتحاد أفريقيا شاركام. لا وعلى أكدوت خدمات ماي دايم ودمان لبو نظام ندافة قل فعالية أجندة عسرة 63 بتبل صغرات دي بيوم 18 و 19 جولاي دي بأديس آبا دي بهلا مكتب مقباي اتحاد افريقيا قبام. وفي دار اريتريا دي بأساسي أرئيس دقن دا ركزة دي بلا قدمي عقل ومبادئ حكومة اريتريا لشرح كتب اريتريا رزق ما يحود دي بابا منطقة مع سيد سبت هليت أدمنوت ماي كافي من أقدة أولويات برنامج عمار وطن كمتون دا حبرا قل إدارة ماي دائمة واضح مد على سياسة كمبا وأدوارات ريم لأمامت كسأة مال تود كمسة هليت أبرهام أباساس الذي بسنة 1991 من عصر سلس مئتايت لي حل في العلا خدمات ماي نديفة وكافي دي ببنية قزانات ومديد بنية تحتية بالك بتكادم مثل وقد اللي 8500 باصح كم سلالة عدد خزانات يعني من 138 دي ب 805 كم سلت وقال شرحان. وفي دار اريتريا عند أطلا مثل ما إلى قيس أهداف عمار دائمة عسرة 3 وأجندة كل 1603 دي بفعل قلو عن حكومة اريتريا أب 6 شكا كم سل اللي تأكد فقريتو لا تأتنايت كم تحبرام. لو على ديب دانجوبا هيرار فعالية برنامج سر سنة ديب أدمنوت ماي كافي ونديف حقوة تنسى تلقار اللي أقل لتنسى لبو مصدارات أبرهام. قائد مركز تدريب خدمة وطن كورنيل دبساي قدي يوم 3 أغسطس أقل أنفار 93 دورة خدمة وطن شرح بام. تفاصيل الخبر لي من صالح دريس كمام.
1: ساواكلوت هدف عباي بهلتة منوط دراسات عصر كلا فصل تعليم أكاديمي واج وطني لقبوت مركز بنية الشباب كتولة شرحة كونير دبساي شبابنا أكاديمي ومهنت بقعته من دي طورو من أفكار شبيب اند فقرو ناي وطنية وجنسية تفكير اقل طورو ناي عقل وقروب دغب لابو من دي قبو عدو مقلبنو وسيادة اقل أدمنو كمل السأو أبرها. شعب إريتريا لحرفي ومراحل سدود ولا دفعي وعول كالين دا ذكرى هدف خدمة وطن بنية وطن عمروت وادمنو سيادة سبتو كل شعب اللي مهام اللي وواجب اندفهمه بفزاعات ونية اقل خدم اتفاق دا السواد بس انحطنا حول وقت ناي اكادامي عسكري سياسي ريادي وكيوه وراتات كم ودو حكومتها كل لتحزيهم أساس حاجات الدولية لهم كمليت لكدا كونير دبساي لتهيبهم دروس وواجب اند تابعوا مستقبلهم اقل ادمنو مكران. كونير دبساي قدي الدنقوبة كم كل حلفة دورات أنفار 93 دورة قدمة وطن ما فتي ورحمة حد اند طوروا وفزاعات وطنية اند وقلوا لتهيبهم برنامج الشغل.

0: ቁል ዋጅብ ግላትሙ እንድትፋና ትምነሰኒ ትሸርሓሎም እንፋስ 30 ሰዓት ደውረት ክድመት ወጠን ዲ ባህበው ራይ ህየ ብሻዕቡ ሕኩመት ለገብዕሎም ኩሉ ከም ልፍሁሙ እንዳሓበረው ለተሃበዮም መምርሕ معنويتهم لو وكلوا مستقبلهم التجارة لصب السبتو مداليت اندات موسى كم كروا افهموا
1: ات مديرة لوجو عن سبا اب معاونة حكومة ومجتمع ديبالا حلفة وقت مشارع لدالة مشارع ناي عمار تحرام تفاصيل الخبر لي من صالح موسى ود حبيب
2: ات مديريت لقع عن سباب معاونة حكومة ومجتمع ديب لحلفة عصر سنة للدالة مشارع عمار ديب سن منابرة مجتمع دور عبق قدم كم هلا تحبرا اللي للشرحة ديب عد حنس بزياد عصر كلا مليون نقفة للدالة وروت كزان عبي كل اوت شرم وعايان ماي لكم كما مشارع قل للدحر ديب بقبت عادتو ابا مشاركة حبر لترئيتو التشقل سرقول محقز ماي سيوتا قدام ونواي نالا باكات كمرات عا وارديت عمار مصنو كمت افحط مسؤول ادارة دوايح عد دبرحنس السيد زرئيت بهلبي حبرا مدير مديرية لقو عن سبا السيد ابراهام حقوس بجهتو مجتمع مالو وانحرون دات مقار حالو بحكومة لتنسأت مبادرة سبت رشدا دي بعد حنس ليتا اربع مركز توزيع لكمكم كدمات وقل قدام ونواي لقبي سلس كزان كم دالا شرحا حاكم اقليم غاش بركا سفير محمود علي حروي لمشارع حقو غنحا دور لقدمو جهات اند حمدا التلالاي وقل تأكد ادارة راتعت ومتابعة قل تقبا اقلو تفانا سكان بجهتهم دي بعدهم لسانحا محقز ماي سيطا قدام ونواي حل من ركبال على اقلوم صور كبوت كم سلق الله اند حبرو اتعمار حرس ريكم قدمو اكدو التمناسبت دي بلس سرقال مشارع عمار دور اقل لقدمو جهات شهادات وبعد متنايتي تهيبا
1: فرق تسجيل شعب اقليم مقب مواطنين قدمات شافق قل لركبه ومن اتقابان لقل دحنه وسايق تامم ابو قل لمصوت حسابام ادارة اقليم مقب مسؤول فرع تسجيل شعب دمانة اجتماعية ومقابر السيد ابراهام تكا قل ايرينا دي بهبه حبره لفرع قل عصر سس مديريات وسكان دول خارج لاتهم مواطنين قدمتكم سلهي بند حبره قدمات صافي وشافق تامت صوم وسايق سبت للتنكب ما تنفعت من قدامهم عندما تو اقل لا حزو خدمات لقب وسايق ابو اقل لسه الوكم سل قدر شرحام لا وحدة ناي اكبين دي يكون سلطة قانون ألبا لبيلو مسؤول تسجيل شعب السيد تسفال دتابت ميكائيل ومسؤول مكتبة سجل السيد اماني الكدانيين اللي تايب خدمات شهادة ولادة ناي هداي ناي موت وحد قو شهادة من هداي حر لشرح شهادة وبعد كمسل شمل كلام عليهين زياد 500 عميل قلهم كمسل لتحدر اندا حبروا قل زياد سرقل ما تنفعت من نمطس او من مكاتب وسايق تامم كمسل نسأو قل لتأكدوا تحسبهم ما تنفعت بجاتهم لفرع من وكد اتوكد شغلوا دي بلا أسنة ما تسكم سلال اندا شرحوا مواطنين وسايقهم تامم قل لك بقى فاقدهم تسجيل شعب دي بسويرتريا اتسنة 1809 وكل اكمسل انبتا وسايق الافهم ات مديريت بارنتو سكان ادارة دوائح مخته قل عصر وكلا عائلات شهداء ناي عصر وسمان كنتال اكل سدايت ودوم مسؤول لادارة دوائح السيد قبر برهان يحدقو ومسؤول وحدات خدمات اجتماعية السيد مرها وقرماي دي بهبه وحبره لا سدايت كفال نايلا قل سكان منابرة عائلات شهداء وروتك ابا دوارو لنسو مبادرة كمتان دا حبرو دي بامتس وكدما كمسل تأتلال شرحون أنفار لجنة سدايت عائلات شهداء بجاتهم وراء التوزيع قدم إلا أبلغ بالدراسة كم سلقة بأن حبرا قل عائلات شهداء اللي تقب سدايت مسؤولية كل مجتمع سبتها أبدك أبت قبي أقل لتقدم إلا أفهمون خبر ريادة ارتري بروفيشنال متبادري نادي اسبانيا موفيستار ناتنائل تسفاتين مال سنبت عباي دي باسبانيا تعاوتام ناتنائل التلام اتوا 7.2 كيلومتر لا قلببت اب يو سي اي حتى نقطة حتى درجة التابان حتى مع البدرة تشيركيتو دي جيزو عند تبادراتو لتعاوتام التلا بدرة ناتنائل تليا قلت تمام اتوا 5 متر كمسال ترفة بل رأي شفاقت متبادرة اسبانيا وانديات بحرين فيكتوريوس كوفيديس لاتوم هاو

ميكل وأليكس أرامبورو اندا بدرا دي بساعة 34 كيلومتر لتجنب وبدراه بثلاث ساعات 85 دقيقة 94 ثانية اندا أتمام متوى عصر وحمسنا يو سي اي نقاط قل عدو ونوسو سجلام ناتنا إل تسفات يعني دي بلح الفور حمايو دي فرنسا تلقبت زور جورس دانكوركي ات رابعية مرحلة عود كم سنة نتذكر لما انا سجلت ناي مرحلة عوتيني يوم عامت كال ايت ناي مرحلة عوتيتا حيسام وحيسات متقبلتنا لا سخلا نتابعوا اذا صلحنا اخبار كما تعدتوا دي باخبار خارج قبل ان نتعدي دي بقطع غزة فعالية اتفاقية تبطر وزبط قلت السرقل المبادرة لتنسى دي بهلا توقت اسرائيل دي بحلفة سنبت بلو دي تهجم من لوحده ثلاثة نفر قتلوا اسرائيل الهجوم بهليكوبترات ودرونات كم سلو ديتو سبمز قطع غزة دي بشرحو كلهم لا اري سبدحان كمتم حبرو بل اللي بهجوم عسروتات كم سل جارحو تقارير عافية قطع غزة شرحو حماس لبتم حركة فلسطين دقش قطاع غزة بسلام قلسكب ببالا قدر نقاطكم سلا اتفقوا رئيس دونالد ترامب دي بال حلفة معينات حبوركم سلا على نتذكر الاتفاق اسرائيل جيشة من قطاع غزة قلت افكر حماس يعني سلحة قلت تكره امن قطاع غزة هيني دي بحان الدنيا قوات وقوات امن وبوليس فلسطين قلس نحلة لبلتم مناطة حماس السلاح عند ايد كرة اسرائيل دي قطع غزة كاس اطلع للجيشة كم سال ايد افقرو تحبر سبت الليت لا اتفاقية ادفع اللي قلتو على هلا بكت حوان كم سالتو لتحبر مدة ست سنة باطر العلا بارد لقب وراتة تجارة جمهورية تشاينا وهند بحديث أنباتام لا وراتها التجارة بسبب قشلة كورونا فيروس فنقل كل الدولة بلجرة أكي مغرى حدود من سنة كل ألف وعسرة باطر كم سال على تقارير لا فهمهم تشاينا وهند فنقهن لعلي مفاهمة حدود بسلام قل الأسكبة ودياهو لا عليها هدق ديبلوماسي فقريت كم سال تركبت منه تو لا لتحبر متأنبات وراتها التجارة مدر كياس متبادل تجارة كل الدولة قل لعبة كم سال قدر هي لتحبر لا دول دي بسنة كل ألف عسرة وحمس زياد مئة وحمسة وحمس بليون دولار لا لتواقم متبادل مبادلة تجارتكم سلوديا لتهدق فنزويلا وجمهورية دومينيكان قدم كل سنة علاقة دبلوماسية كم بديرو قل لبلسة التفاقيام لا اتفاقية فنجي سب مز وزراء خارجية كل الدولة قبل حقول على هدك كم سلت بتصحى لتشرع بأساس اللي علاقة كم بديرة قلت أقبل اجتماع ونايدو قومات جلسات كم سال أنبتيا أتأمريام فنزويلا سنة كل ألف عسرة واربع قل جمهورية دومينيكان أتقدي عدا أديها آتيت اندى تبه حقو شكيتا علاقة كم سال تبتك التقارير لا أفهمهم كاقدم حيسام وحيسات ما تقبلتنا قل الله ساعة الله دليل على أخبارك بتعدو خارج دي بالله تمام لنا أرس أخبار ندغراك وقل السارح منكم وفي دارة ريان دي بأربعة وتاسعيت وعلى بيت قومات تنفيذية وزراء أفريقيا شاركة قائد مركز تدريب خدمة وطن قل أنفار ثلاثة وتاسعيت دورة خدمة وطن شرح بام ديب عد حنس مديرية اللقو عن سبا لدالة مشارع عمار دحرام اسرائيل ات قطع غزة بلو دي تهجم من لوحده ثلاثة نفر قتلوا مدة ثلاث سنة باطر العلا وراتة تجارة مدر هند وتشاينا اب حديث أنباتام فنزويلا وجمهورية دومينيكان علاقة دبلوماسية كمسل بديرة قلت أقبل التفقيات
نسيت باكيتات.

0: واه أتتوى أن دابي خيمة تخي
1: توديكا داكي سلولي قلتي فمتي
2: أنا دقا دونجي لندي تسكي فتانيحي أمبر ودخس دس سيل ودكي سيقلي فيمتي
1: لوم دقا سكفتانا تقانتي تنتي دكنا بتقانا إحنا بتقا دكنا أموخا أندا سرحنا أبزات كالنا معاله تقاناتي لوم كابز قبرناكو وشتنا أصل نيلا أمبر من السبب قزا قريفنا سرح كنو فرك لناكو وشتنا بشاقلو تيزوعني
2: ناتي شاقلو تموخا حلف زبلي اب غزا غدي فيو خمت خلخو وني كلهم سولداي سلازخون اب سرح بو زحيد معني نير
1: كغر مكسونا حفتي نزي از حاسبه كشلم طراي زلو مشلم طرا سمع اسكا كاب كندي شقلتنا يولدناكو ايد حين نازل
2: ابركه ولا لا تولدناكو اب زد لي ساعات كنعنقلون كنثات بقرو احنا كهاتولون كلناكو اب عبيت اكلاتنا امورو انزم طوطيت ابي
3: كمزز امسل عدلن مفطار منغستن سرعه تعنان سيفلاو محبراتن بولكن كومم دساتو فوزي قرص ابركتوب مغبار اديتات اب كلنا يسرح بوتن موعل دقن بوتا بمدلاو ندقن نخطبوا مچو بايتا بمفطار نمتا يولدو وحست هاجر نركبوم
4: تم بال سرس مرصه مرحتن ليقانن سرعه بلصقنا نبحرن افدق بحرن املكيتوم وقحيت الحزق ربوهم زلو حدستي زس دمو محاسبات متحزي باللومن
5: ودا بحر دارتشا كمهيد بحرون بابويك أدو دارتشاون مامتات يميلا مراج يميك أربو مهوران عدو
4: أفدق بحرن مركب إثيوبيانا بحري كابتبقو عسلمتاي بحرنا بإثيوبيا زي متسل
6: وهو يو ground breaking سيلاكك يقابل بقى تغنانيه معناتنو كباهرن اصفانو معناتنو بليلا باوال معناتنو
4: اتودا مستهانصي ما يفنو بقى تراخيبو معناتيو نقيح بحري اصفحنايو معناتيو
7: كزي جمرن اسك عصب درس يالو اكابي بنقفر
4: كابزي جميرنا كساب كبابي عصبن قيح بحرن مسنخعت وصيتو كمي كخون
7: مزوانه بتقم دبره يا قال تساكاغن براساتين من ودبوش مفطر نچلالن يميلون
4: بمسوع كنت قمين يردليتنا نسو زيك انت خوينغن بعلنا ودباتنا خنفطر نخليها بهر عفر المريتون حدا كابتي كمطالعي كونو مزفح حرو زلو اجندايو بهر عفر ايتيوبياو يبلون الله
8: اندوم لوكلاند مون ادبا ترترانجي يا فارس بادل
4: اب كل زلو سومالاوي بحر الناس تقمي ابي ايتيوبيا زلو سومالاوي انتي سلاذ بدل يدخل كيلو زلو
9: حزب الزيم قال الزيام قال لمندن نو لبيتشا يتكلكلو
4: تم بال سلاذ مرصه نا امريكا تشاينا روسيا اوروبا افريكا انت زاري بلقو
9: اباكاچون شامغلوننا مفتيامتلو قي بحرن ايتيوبيا لماطات 30 አመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታቃላችሁ ሌላ 30 አመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም
10: ይፋኖን ኃይሎች ማሸነፍ ያልቻለ መንስነ ያለ
4: ትምባል ስለዚህ ማለት አይ ሰነዳዊት ፊልም አብሪ ቲቪ ረቡዕ ሸዓተን እሳን ሐሙሽተን ምሽት ድህር ዜና ትግርኛ ከመውን አብድግማ ቀዳም 10 ትክልተን 50 أثري دحرتينا تقرنيا تم ببال سلز مرسي سنة داويت فيلم عب إلي تي في

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم في ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوكو عن 7. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. مصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا سيد بنيان برهي، شارك في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو المنصرم بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير

البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مضمونة ارتفعت من أقل من 13% عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة التي في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه. كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سدا إلى 850 سدا. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي اليوم 3 أغسطس سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. وأوضح أن مركز ساوا هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني. وأضاف أنه من المتوقع منهم المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري والتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكدا أنهم خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر ساوا سيتلقون تعليما أكاديميا بالإضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية وفرصا لتنمية معارفهم. واختتم العقيد دبساي قدي كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبه ما أكد أفراد الدفعة 39 من الخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وإنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. وفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لوغوانسبا خلال العقد الماضي تسهم إساما كبيرا في تحسين معيشة السكان. كذلك خلال حفل أقيم في عبد حنس في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة تشمل سدا كبيرا وقناتين للري ومصدرا لمياه شرب نظيفة. وقال مدير ضاحية دبر عبد حنس السيد زريد بهلبي إن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع الري. وقال مدير مديرية لوغوانسبا السيد أبراهام حقوس إنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرية عبد حنس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي إنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان استمراريتها. وأكد السكان إن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. بهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير وشكر لكل من ساهم في نجاح مشاريع التنمية. حث فرع السجل المدني بالإقليم الأوسط المواطنين على إحضار جميع المستندات المطلوبة لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب عناء التنقل. وصرح مدير قسم السجل المدني والضمان الاجتماعي والمقابر في إدارة الإقليم الأوسط السيد أبراهام تكا لوكالة الأنباء الإريترية بأن القسم يقدم خدماته ل16 مديرية وللمقيمين الأجانب. وأكد السيد تسفالدة هبتة ميكائيل مدير وحدة السجل المدني والسيدة مانيال كيداني مدير وحدة التسجيل إن الوحدة جهة راعية وليست جهة تشريعية، وإنهم يقدمون خدمات استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما يستقبلون أكبر من 500 مراجع يوميا، وحثهم على التحقق من اكتمال ودقة وثائقهم لدى المكتب. جانبهم قال المراجعون إن الفرع يجري تحسينات دورية على عملياته وحث المواطنين على استكمال وثائقهم.
ووفقا للوثائق بدأ العمل بنظام السجل المدني في إريتريا عام 1892. تبرع سكان ضاحية مخته ب28 كنتالا من الحبوب ل12 أسرة من أسر الشهداء في مديرية بارنتو. وقال مدير الضاحية السيد قبر برهاني حدقه ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية سيد مرهاوي قرما إن هذا الدعم جزء من المبادرات المتخذة في كل منطقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وأفاد أعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء بأن عملية التوزيع تمت بعد دراسة أولية، وإن تقديم الدعم لأسر الشهداء مسؤولية الجميع. واصل الدراج الإريتري العالمين أثناء التسفازهم تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق ديجاتسكو الإسباني. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 من 10 كيلومتر انطلاقته من مدينة بلباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتسو. وتمكن ناتنائيل الذي يدافع عن ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بالذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي، متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. ويعد هذا الفوز من أبرز إنجازات ناتنائيل خلال موسم 2026 الذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراج الإريتري أحد أبرز عناصرها القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الطاقة التركي ألف أرسلان بيرقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين للعمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت في ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس وزراء الولاية في دي ساتسان. وأوضح ساتسان أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخصا إلى 209 مخيمات إغاثة بعد تضرر منازلهم في ظل استمرار جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي.
أعلنت السلطات في إقليم ناسكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحليقها فوق موقع خوف

خطوط ناسكا الأثري في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً. وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو في بيان إن الطائرة كانت تقل 11 سائحاً أجنبياً واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويبلو في إيخو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة ناسكا وحوالي 12 كيلومتراً من موقع خطوط ناسكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية إيروديانا، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. ختاماً سادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيميناراً لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوغو عن سبا. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.
2: صحي جراتاتا نمريت كتلخ متجمرت كاب استفلال انفزا ختمان كاب زا ختما وصان زمصو نغادون عداغون نبعدا غازا ختما يوحزو اتم استفلال نبرت حيزوم باربعه مازن زمصو شقاطون زدليوم نبرت كغازو زدلي عداغون ابزعداغا يرخبو نغادو نبرتوم شيطوم عداغو ها زدليوم نبرت كزيوم ننافتي زمصو لانفت كخدير ايو እዚ ዕዳጋ ብዕዳጋ ማይ ድማ ይፍለጥ ሓደ ካብቶም ሰፋሕቲ ዕዳጋታት ሃገርና ምዃኑ ድማ ይእመነሉ።

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 23 أغسطس لعام 2026، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة يقام وسط أجواء وطنية مفعمة بالحيوية. الدراج الإريتري ناتنائيل تسفاتين يتوج بطلا لسباق في إسبانيا. في الأنباء العالمية، تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا السيد بنيام برهي في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة إفريقيا لعام 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة ارتفعت من أقل من 13% في عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه. كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سدا إلى 850 سدا. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. أقيم المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا في دالاس بولاية تكساس في الفترة من 31 من يوليو إلى 2 أغسطس وسط مشاركة واسعة وروح وطنية حماسية. وافتتح مسؤول الشؤون التنظيمية سيد يوسف سايق هذا التجمع الوطني رسميا، وذلك بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وزوار يرتدون أزياء تقليدية، وأجرى جولة في القرى التي نظمتها مختلف الجاليات الإريترية وتعكس ثقافة إريتريا وهويتها وتاريخ نضالها الماضي. وقال السيد برهان جبرهيوت مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن المهرجان غني بالمضامين التي تبرز ثقافة الشعب الإريتري وتاريخه وهويته، مشيرا إلى أن

يمثل منتدى مهما للمواطنين الذين غادروا وطنهم الأصلي وتتقيد فيهم الروح الوطنية، يجتمعون في ساحة للاحتفال بهوياتهم وإنجازاتهم ومناقشة وتضافر القدرات من أجل التغلب على التحديات التي يواجهونها، فضلا عن تبادل المعرفة والمعلومات، شاكرا جميع المشاركين على جهودهم لإنجاح هذا الحدث. وقد شهد المهرجان الذي تميز بحضور عشرات الآلاف من المواطنين وبشكل رئيسي بالدور الهام ومساهمات الشباب مشاركة عمدة مدينة ريتشاردسون بولاية تكساس وهو عضو في مجلس نواب الولاية وغيرهم من أصدقاء إريتريا والإريتريين بمن فيهم أمريكيون وأفارقة وفقا للأنباء التي وردتنا من هناك. وقد تضمن مهرجان هذا العام للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة فعاليات ثقافية وفنية شملت معارض وسرديات مدعومة بنتائج الأبحاث والأدلة التي تبرز عراقة التاريخ الإريتري، إلى جانب محاضرات مهنية وعروض للمؤسسات ومنتجات مملوكة للإريتريين وندوات وأركان للكتب ومحتوى يجسد نضال المرأة وتاريخ مدرسة الثورة. تم تخريج 495 معلمة لمرحلة ما قبل المدرسة من إقليمي عنسبة وشمال البحر الأحمر ممن خضعن لتدريب استمر لأكثر من شهر، كما تم تكريم 61 معلمة متميزة. وفي حفل الختام الذي أقيم في كلية حمل مالو الزراعية في الأول من أغسطس، تمت الإشارة إلى أن المتدربات تلقين تدريبا لمرحلة ما قبل المدرسة باللغات التجرينية والعربية والبلين. منسق التدريب من قسم البحوث وتنمية الموارد البشرية سيد داويد كفليسوس قال بأن هذا التدريب يعد استمرارا للتدريبات التي أجريت منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة هي الركيزة والمسار والأساس للتميز التعليمي، مؤكدا بأنه يجري العمل على ذلك بجهد أكبر. وفي الوقت نفسه تم في المناسبة تكريم 61 معلمة متميزة ممن يعلمن في مراحل التعليم بدءا من الروضة وحتى المرحلة الثانوية. وقد تم اختيار المكرمات من جميع أنحاء إقليم عنسبة، وأوضح أن الغرض من التكريم هو زيادة اهتمامهن بعملهن وبث الغيرة المقدسة في نفوس الآخرين. وفي كلمتها الختامية هنأت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد المتدربات والمعلمات المتميزات، وأشارت إلى أن مبادرة الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق خدمات ما قبل المدرسة تهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تم رصدها، كما حثت المتدربات على المساهمة في إعداد مواطنين أفضل مستعينات بالمعرفة التي اكتسبنها. صرح السيد مبرح تومتزقاي ممثل هيئة الغابات والحياة البرية بأن مركز الشتو للكائن في مديرية إمن حيلي قد جهز نحو 200,000 شتلة لبرامج التشجير التي ستتم خلال موسم خريف هذا العام. وقال إن الشتلات التي ينتجها مركز الشتلات هي لأشجار مستوطنة، مشيرا إلى أن الشتول التي تم تجهيزها ستستخدم لتلبية احتياجات 16 إدارة ضاحية. وفيما يتعلق بعملية التشجير قال إن زراعة الشتول لن تقتصر على مستجمعات المياه التي تنفذ فيها أنشطة الحفاظ على التربة والمياه، مضيفا إنه سيتم أيضا في المدارس والمرافق الصحية والمكاتب الحكومية ودور العبادة. وفي الختام قال السيد مبرحتوم إن الأشجار التي زرعت في السنوات الأخيرة قد وصلت إلى مستوى جيد، حثاً كل مواطن ومؤسسة على إيلاء اهتمام جاد بحماية الموارد الشجرية والرقابة عليها، إذ إن هذه المهمة لا تقتصر على وزارة الزراعة وهيئة الغابات والحياة البرية فقط. تم تسكير مؤسسات التدريب المهني الخاصة بضرورة التركيز على الكفاءة بما يتجاوز مجرد تحقيق الدخل وضمان أن تكون خدماتها قائمة على أسس علمية. جاء ذلك خلال حفل تخريج 100 متدرب ومتدربة في مجالي إعداد الطعام وتصميم الأزياء أقيم في الأول من أغسطس، حيث أوضح ممثل وحدة التدريب المهني بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ عند قرقيس عقبة أن التعليم والتدريب المهني بدأ يأخذ طابعا مؤسسيا منذ عام 2007 وأسفر عن توسع ملحوظ في هذا القطاع. وأشار إلى أن الإقليم الأوسط يضم حالياً 65 مؤسسة تقدم أكثر من 25 نوعاً من الخدمات والبرامج التدريبية تشمل مجالات تنمية المهارات المعيشية والتعليم التقني والمهني والتعليم الأكاديمي والمهني، إضافة إلى التدريب الموسيقي بما يعزز فرص الشباب في اكتساب المهارات والاندماج في سوق العمل. من جانبه أوضح ممثل الخريجين أن ما تلقوه من تدريب مهني يمثل قاعدة أساسية لمواصلة مسيرتهم المهنية وتحقيق الاعتماد على الذات. بدورها أفادت المدربة روزينا محرتآب التي أمضت 33 عاما في مجال التدريب المهني بأنها

قامت خلال السنوات الماضية بتدريب أكثر من 10,000 مواطن في مجالي تصميم الأزياء وإعداد الطعام، مشيرة إلى أن غالبية المتدربين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية بفضل المهارات التي اكتسبوها. كما دعا رئيس الجمعية الوطنية لمصممي الأزياء سيد أبراهام سلطان الخريجين إلى اعتبار ما تلقوه من تدريب نقطة انطلاق لتطوير قدراتهم والاستمرار في تنمية مهاراتهم من خلال الممارسة والعمل الجاد. واصل الدراج الإيرتري العالمي ناتنائيل تسفاتيون تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق دي جيتسكو الإسباني، وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومترا انطلاقته من مدينة بالباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتشو. وتمكن ناتنائيل الذي يدافع على ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. يعد هذا الفوز من أبرز إنجازات ناتنائيل خلال موسم عام 2026 الذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراج الإيرتري أحد أبرز عناصره القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بريكدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين للاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت على ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس الوزراء أو وزراء الولاية في دي سايتنس. وأوضح سايتنس أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخصا إلى 209 مخيمات إغاثة بعد تضرر منازلهم في ظل استمرار الجهود أو جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي. في النبأ الأخير، أعلنت السلطات في إقليم ناسكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحليقها فوق موقع خطوط ناسكا الأثري في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو في بيان إن الطائرة كانت تقل 11 سائحا أجنبيا واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويلي فيخيو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة ناسكا وحوالي 12 كيلومترا من موقع خطوط ناسكا.
وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية.

كانت قد أقلعت من مطار بيسكو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة يقام وسط أجواء وطنية مفعمة بالحيوية. الدراج الإريتري ناتنائيل تسفاتيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. كالعادة لدينا مختلف الأغاني والألحان العذبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. تابعونا واتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني خمز خبركم من زخبر كذا انتخذت التمادة بها تلفزيون إيرترا بفل ليد ما تخطت التمادة بهلو دبايوة كم تي وترو جمعة النقبرو مدى بكم مدى بهلو دبايوة بقطة كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتا لكم بخبر ان دعدمنا كم وترو زتفل علي درفتات بستفل علي وانقوتاتنا إيرترا زد رف درفتاتنا حيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبلنا بزا ناي دمزاويت هيلم باولوس درفي بو انقوات تقري نيلو ما انت مدبنا كن في المينا مالتي مكتتا لكم اي فلينا كم اون بزن ام مسكو التلفزيون نازل رايهم زلوها او تسات تليفوناتنا كم وترو دولكم ام مدبنا كتستاتفو بخبرنا عدم. السادة المشاهدين، أولى أغاني حلقتنا حتكون أغنية للفنانة الجميلة هيلم باولوس، أغنية بلغة التيغري حنفتتح بها حلقتنا لليوم، وحنواصل معكم على الهواء مباشرة زي ما قلت سابقا. خلوكم معنا وتابعونا إن شاء الله في حلقة اليوم.

0: كمان عيلتي
1: تبقى الحمد لله. كمان وعيلك الصحيح؟
0: خير الحمد لله.
1: الحمد لله. من قبل
0: جميلة شعبشة
1: جمولة حميك اني خي
0: والله خير ونعمة الحمد لله.
1: الحمد لله. كرامات كم يقبر الله.
0: سلامك بالله دهاني اسمرينا دلنا
1: تبو ما شاء الله تبو. تفضل حبيبتي حراي.
0: حراي سلامك بالبغتا منك نحواتي او شو ما كان تركبو
1: حراي
0: عشيبات ما نقواري ريمان
1: تمام.
0: نذك حوي هيثم عدم ربلا حسين
1: هالراي
0: كمون نحواتي نصر الدين سعد جمعة زينب سيد حوي
1: تمام
0: مع أخي ونسعد أحمد.
1: شكرا حبيبتي. أنا يأني لنا هالراي جمولي
0: نزمنا بخي دس أقاقر النجمة
1: يأني لنا كلهم سمعوا خلو. شكرا حبيبتي أنا
0: نخلهم قربة بسنها
1: هالراي
0: سدرابي حسن بركات نسبيتو دكو كمون عمر الجدريس
1: هالراي
0: نسالي ابراهيم جابر نفاطمة ابراهيم جابر ابجين بعد ركبة
1: تمام
0: مصدقة فاطمة
1: تمام
0: خلاص.
1: شكرا جمولة حبيبتي يغني لنا
0: كنزفك هاي.
1: شكرا حبيبتي انا يلا تشاو مرحبا. هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
1: مرحبا.
2: من
1: قبل المجمرية؟
2: سليمان.
1: سليمان كيف الحال؟ كم يوعلك؟
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله. تفضل سليمان. هالراي. شكرا سليمان. هالراي
2: انا وظهرات
1: تمام. هالراي
2: انا جوان
1: تمام.
2: انا عبد البلد.
1: هالراي
2: انا شوك.
1: هالراي
2: عادل
1: تمام.
2: شلون محمود؟
1: هالراي
2: انا مال.
1: هالراي
2: انا اسلام
1: تمام.
2: شلون عايزه؟
1: هالراي. شكرا سليماني اني لنا ان شاء الله. عبد ما تدلوا لما انت يا بلنان معلش طوالي عبد ما تزله. شكرا سليمان. مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
3: رعاش تمت
1: كم يوعلكي؟
3: دحين هاي وعلكي
1: تبقى الحمد لله. من الكني اسم
3: رعاش تمت كبار انتو
1: حراي حبيبتي انا ترحاسي. تفضل حبيبتي
3: ما تمرتان عاها سلام كلك دلي
1: هالراي يأني لنا يأني اللي ترحاسي. هالراي
3: مؤتس درابيتي
1: تمام.
3: ولدي يريك معالو.
1: هالراي
3: تبرد رمضان
1: تمام.
3: أخواتي عابيل.
1: هالراي
3: عابيل رفتا
1: تمام.
3: ماتي.
1: هالراي
3: مصيب.
1: هالراي
3: جمت
1: تمام.
3: أبصار أنا حتى الوان.
1: هالراي
3: دك حتني
1: تمام.
3: دك حتني الدونات.
1: هالراي
3: حتني إيدات.
1: هالراي
3: دك
1: تمام.
3: نقول لهم تتعلي زي
1: هالراي
3: عبي محارسة
1: تمام.
3: أبصور نزل أبو حوي.
1: هالراي
3: معالو ود جبريل.
1: هالراي
3: مساعدي أنغانش
1: تمام.
3: نقول عندك حوات أقول عتي.
1: هالراي
3: حت مساعي.
1: هالراي
3: حوب بساعي.
1: هالراي
3: بزاتنا بقولهم.
1: هالراي
3: نقول بريزنت بابا يسيا سافوكي سلام بالله.
1: هالراي ترحاسي كلهم سمع مخون تصفى قبل
3: نعيل تاج كلها إير تاج.
1: هالراي
3: نعكلا
1: هالراي ترحاسي حبيبتي انا
3: ما حاسي قايلو.
1: هالراي
3: غير انا
1: تمام.
3: خالد
1: ترحاسي
3: ها
1: وديكي. شكرا حبيبتي انا
3: نبابي اسمه الجامدن.
1: هالراي
3: يعني اللي
1: يعني اللي انا شكرا ترحاسي. شكرا حبيبتي انا هالراي حبيبتي انا كلهم سمع مخهم تسفى قبري اني اللي ترحاسي.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مديات لنا لازم أخبركم تعذبتنا. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا عمي، وعليكي جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة علينا وعليكم أجمعين. من قبل؟
1: الحلو كني
0: الحمد لله. بتعم تبقى من قبل؟
1: نجح عبد الوهاب بهل كان مهران ترعيد ولا يشكال لكم.
0: هل راي نجح حبيبتي؟ خمي وعلكي
1: تبقى الحمد لله تمام.

0: حسي اسمي رزلان سنه ميدنا عبد الوهاب
1: هاي
0: بدحري عبد الفتاح عبد الوهاب
1: تمام
0: بدحري يوت اها عبد الوهاب
1: تمام
0: نقول لنا موتاتي
1: هاي
0: نقول لنا دبيت اها متدقم
1: تمام
0: جدها آسيا
1: تمام هاي
0: نقول لنا حتنا تأتي
1: هاي
0: نقول لك راح معود
1: هاي
0: كان نقول لهم جزاهم سنة روح اكرم مكان حزب يسرى
1: آمين. خلنا شكرا نجا حبيبتي.
0: يا عفوا حبيبي
1: مرحبا حبيبتي. أنا شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو هلو سعد
1: هلو دبيوة. مرحبا
2: هلو دبيوة مرحبا هراي بمقدم
1: من قبل مجمرية؟
2: أسمرهم أسمرهم
1: كم يوعي لك أسمرهم؟
2: كم يوعي لك
1: تبو الحمد لله. تفضل أسمرهم قتل
2: هراي بمقدم نفي جدنا زقونة حيلتات مكفالي إسراء أسمرهم قدم نفسنا في الفوتو
1: هراي
2: رايك هاو مؤتد انه يخلص رايك 40 سوعة في اللايك انا خلاي برقيت
1: تمام
2: رايك هاو بمؤتد انه من قصاد عب قانيا وزركة بحركي
1: الراي هالراي تمام هالراي
2: هالراي بمؤتد انه حافش عن البنولو بزي ارتا
1: هالراي
2: خاو مؤتاد نخبرك بعد بيتي سلام حبيبي
1: هالراي
2: خاو مؤتاد من صوت الله ادي ورايتي وين مقصاد
1: تمام
2: خاو مؤتاد من صوت الله اخبر ورايتي ادرار ابرا
1: هالراي
2: خاو مؤتاد من بيت بعد ما عزاي عاد عشر تركت سلام كلا فوتو
1: هالراي
2: خاو مؤتاد من خبره من هينوس من ودا رقاي زروم
1: هالراي
2: عشرات كريم
1: تمام
2: دانيال
1: هالراي
2: بعرف ايش عم نقول له زيارة سلام في الوسط
1: هالراي اسمه رومي اني لنا شكرا اسمه روم
2: هالراي هالراي
1: مرحبا شكرا لك
3: معكم تعي اني لنا سلام في الوسط
1: كمان تليفون لا تنا هلو هلو
3: عاد انجلي ابي اوغندا زلا
1: هلو
3: سلام في الوسط
1: معلش تليفون لا تنام سلني هلو
3: كل سلام لا تنسى
1: هلو
3: سمعك له
1: سمعنا اللخي هلو دبي ودوي الكل اخ من قبل
3: صابي عدي كابي مليا في اسمه
1: كابي تدو كم يوعي لكي
3: الجابير مثلا
1: تبو حريب الأطلي
3: دوين عم سلام لكي
1: حراي أني لنا يا أني لي شكرا حراي
3: إيه أبي عدي إنجليز اللي حوي
1: تمام حراي
3: أبي أمريكا لو
1: حراي
3: أبي أوغندا اللي حسي
1: تمام
3: لدي
1: حراي
3: أبي استنى بدي أنزل أبي بس ما نزل لو جيت سوري
1: حراي
3: والله كاسر عم بيكون كذا
1: يا أني
3: السلام
1: يا أني لنا شكرا حبيبتي أنا بدعمين أنا مسجنك يا أني لنا مرحبا هراي مبارز خبركم تعزبتنا كاب زغط إلنا ون حانت زي ما كن سمعينا مالتيو ناي دمتاويت إلسا كيدانة هاجري هابتي تبل درفينا قريب نازلنا حبيرنا هنسمعينا نعا سمعينا هموت رحن ملسا كمينا دولو أمد بنا تساتفن دابلنا حبيرنا هنسمع عزازي ما مخن ملس مسانا تنحو فاصل غنائي كمان السادة المشاهدين أغنية للفنانة الجميلة إلسا كدانا خلونا نسمعها مع بعض.

0: مس ድምፃዊት ኤልሳ ክዳን ኢና ፅንሕና ዝኸብርኩም ተዓዘብትና ሃብኡ ናብ ቴሌፎናትና ክንምለስ ቴሌፎን ኣላትና። ሃሎ
1: ሄሎ
0: ሄሎ ደባይዋ መርሓባ።
1: ዋዓለይኩም
0: ሰላም ወረሕመትላ ወበረካቱ።
1: ጅምዓ መባረካ።
0: ኣላ ይባርክ ፊክ ያ ረብ። ሚን መዓይ? ኣልሓምዱልላ። ሚን?
1: ኣልሓምዱላ። ሳዕድያ መሓመድ ኖር ምን ካ።
0: ኣህለ ቢክ ያ ሳዕድያ፣ ትፈደል ሓቢብቲ።
1: ግልበዓል ቤቴ ማሕሙድ ዕመር
0: ተማም
1: ሓዋቼ ግንዳዕል ሃላያ ከዲጃ መሓመድ ኖር ምስል ብእሳዕ መረስማን
0: ተማም
1: ወወልዳ ካሊድ ኣካን ሽሕልክ በግሎ እንሻላ ሓተቶ እንሻላ
0: ጠይብ ሓቢብቲ ኣና እንሻላ
1: ሓዋ ሕቼ ምስል ዕያላ
0: ተማም
1: ኣይመን በሻር ሰውሰን ለኑባ
0: ጠይብ
1: ወልዳ ልዝያል ሃላ እብራሂማ ዱባይ
0: ተማም
1: ምግልውላድ ሕየ ድሪት ሕየ
0: طيب
1: محمد مهند مروان
0: تمام
1: منال
0: تمام
1: محمد نور زينب
0: تمام
1: بشاعر
0: طيب
1: والولاد عمر حيه صابرين صابر
0: تمام
1: منى هيشير
0: تمام
1: والولاد عمر حيه دي بسعوديه لهلا عبد الرحمن حسن
0: طيب
1: وقل حيه دي بسعوديه لهلا عمر محمد نور دريس محمد نور ودي بروبا لهلا حسين محمد نور
0: تمام
1: مثل عياله
0: تمام
1: وفاطمة حجيدي بأسمرة اللي تتركب مثل عياله
0: تمام
1: حنا حنا مثل ولدته
0: طيب
1: وماجد وسلمى مثل جنيته ولدته
0: تمام
1: وقل ولد حجيدي مثل الليل مثل جنيته بتولى حمودي سلوحي
0: تمام
1: وقل ولد حجيدي بجيزان هلا إبراهيم شريف
0: تمام
1: وقل وقل دهوني دي باندا الهليت
0: طيب
1: مثل والدة مثل بيسة والدة
0: تمام
1: خليفة وقل ودبية دي بتسني لهلا إدريس عمر مثل عيالو حاو بكر كديجة وجمال
0: تمام
1: مازن
0: تمام
1: ودبية
0: طيب
1: وقل كل ديرانية دماني ودقلبية
0: طيب
1: ان شاء الله هنا حبيبتي. شكرا حبيبتي.
0: شكرا حبيبتي انا اللي خليك سعديه. شكرا لك.
1: مرحبا حبيبتي. مرحبا.
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هلو حرين بار زخبركم تعزبتنا انا بزق قتيله تسعب زلا درفي اخبلكم كساب تليفوناتكم زمتنا قتيله تسعب درفي ني دمزاوي منجست اب قبل قرقيشي هاتكم عديت بالدرفي هاتكم مالتي حجونا حبيبنا سمعنا هالملسكم هنا مسانا تروحوا.

0: كنا مع الفنان رشيد حسين السادة المشاهدين وأغنية باللغة العفرية، ومنه حنسمع الأغنية التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالاتكم. وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية وحلقة من برنامج ألو دبيوة. عندنا اتصال. هلو
1: ألو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: تبقى الحمد لله. كم يوعلك الصحي؟
1: يا رمسي
0: من قبل؟
1: بدير ما عارف هل كمل لسارة
0: الرايبتي ايه؟ تفضل حبيبتي.
1: شي ما جاب لولادي ما عارف كيف
0: هالراي
1: لولادي في إنسان فلاي
0: تمام
1: نحواسي بدير المحارب
0: تمام
1: عارفه يرد محارب
0: هالراي
1: بس لما وديت له بعض عكف لفت بقطع بدي
0: هالراي
1: حوية مثلا محاري
0: تمام
1: ميكال محسن
0: تمام
1: ياكيس محاري
0: تمام
1: نحاو بوسي مداني سيوم ودامون سيوم
0: هالراي
1: عمي قدي سيوم لاني استوى نساء أسا
0: تمام
1: نكوتاتي كلهم إرنيس مبراتو
0: تمام
1: كلهم صنعات عوض
0: هالراي
1: وعطي جبال بريكة سبعي حاطي حاطي
0: تمام
1: نهيجك دفات من الدفات مهاج ماين سنين كيني قال انجينيرين بسي لايكو دمي سنان خمساتي
0: هالراي
1: لك قد دفات بيجامعة بيتو بيرينا
0: تمام
1: محادثي هانا عائلي سارون يسير ميلو دمتير ميلات
0: تمام
1: حقيقتي يا زين مثلا سانا زركبو أبعاد كدوم
0: هالراي
1: نموتاتي جنة إسرائيل عالم شمسة
0: هالراي
1: أولا فاسم سعاتي زرين لما عمد واردة
0: هالراي
1: أعطي سمي زركة بحوبي شوشين وعشتين
0: تمام
1: نخلهم نكتب خالص
0: هالراي
1: عواصف وانا حاوي تسيب محل ساعات
0: هالراي
1: نعطي نتقدم أباكي تسيبني
0: تمام هالراي يا أني اللي بتقل. شكرا بتقل يا أني اللي
1: في عني دي.
0: مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: أمير حسن بالك تفهم
0: أمير
2: دانيال حسن
0: دانيال كم يوعي الكا؟
2: الله خمس بك.
0: الحمد لله. تفضل قتل.
2: مجمرة أنا ده جمجاس قدم.
0: هالراي.
2: مغصاد نحوي دانيال حسن.
0: تمام.
2: مغصاد نسير سبريوت.
0: هالراي.
2: أفكر أن تركب قعي تخلي حفتي.
0: هالراي.
2: أفكر سلا تركب صلي أنا حسن حفتي.
0: تمام.
2: نقول لهم
0: هالراي. هلو
2: نزلكوا توعم حزاي لنا
0: هالراي. تمام هالراي.
3: هلو
0: دانيال. هلو معلش دانيال زين حبال التليفون كنت قبل. هلو
3: أنا
0: مرحبا. من قبل؟
3: أنا فانيل هوية مش فانيل
0: دول هالراي. هاي فاني تفضل انا حاطه تليفون طولت اتمسيلني قتل.
3: اه الله انا بعت بيتي كبرت بعت بيتي تجرب الزيوت.
0: هاي
3: ذكي كنت يوم يسبنات يتقابل.
0: تمام.
3: كبرت ورقة بيتي من جاس وبدم.
0: هاي
3: نقوله ما خلاص بدم لاش ملاش.
0: هاي
3: ثاني الفلسة.
0: تمام.
3: نقوله في بتسني.
0: هاي
3: كمون متعبيتي كلهم ده كخرم ده بروتا.
0: هالراي
3: ما كل خرم عالتا تيرترا.
0: تمام.
3: نقرب لكي ما بطارة حتى بذلنا ونتقمطو إلا ولدن كيل محاتي لوام لسلطم.
0: هالراي
3: يلبانا.
0: تمام دلعي. تمام
3: هارون.
0: هالراي
3: ومولو الزير.
0: هالراي أني لنا فانيال. شكرا فانيال.
3: شكرا. نعم
0: مرحبا. شكرا يا أني اللي.
3: مرحبا.
0: مرحبا. كمان تليفون هلاتنا. هلو هلو عرين بارز خبركم تعزبتنا نبزا أطلع تسعى بدرفي أخبلكم درفنا يدم تاو سامي برهانة درفي بأنقو عرب كتكون يا مالتي أحلى عيون بريدة حبيرنا هنسمعينا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا احمد فرج، بهلك اخبار انتو؟
0: هراي، كم يوعيلك احمد؟
1: الحمد لله.
0: اتفضل.
1: مرحبا، اولا اهني لوالدتي حليمة محمد،
0: طيب،
1: اخواتي ادريس فرج، داود فرج،
0: تمام
1: حليمة فرج،
0: تمام
1: نحوي حليمة فرج، نحوي محمد فرج،
0: طيب
1: أبو جبسي زركب إسحاق فرج،
0: تمام
1: أبو جرمان زركب سعد فرج،
0: تمام
1: بعت بيتي سعدية شاوش،
0: تمام
1: يدكي جميع أحمد،
0: تمام
1: عوض أحمد، عرفة أحمد، جسم
0: طيب
1: أحمد،
0: تمام
1: حاتم أحمد،
0: الرأي
1: عاصم أحمد،
0: الرأي
1: بدو ترقين ياتك بيت مكبي قصد الله
0: الرأي
1: نعجبك.
0: تمام
1: ترقين الله،
0: شكرا أحمد، يأني لنا، مرحبا،
1: عفوا نفسك.
0: شكرا. كمان تليفون لتنا، هلو.

0: هلو دبيوة، مرحبا. هلو،
1: هلو،
0: سمعك الله. خو من قبل
1: هلا زكريا تحدي
0: زكريا اسكمي وعيلكا
1: عنك جاي مثلا.
0: الحمد لله حراي، تفضل زكريا.
1: مغور بع بريزنتي كاسا فورتي
0: الراي
1: مغور ولا جاي مرحبا بك عاد تشمسي
0: تمام.
1: ورتو ولا دي شيء الله سمير فارس
0: الراي
1: ما هي إلا زمن وريدا دلوا تبا بعد عزيز حدي
0: الراي
1: ليل سيدس بماريا
0: تمام.
1: نحفتي ميلا تحدي
0: الراي
1: بعد عزيز حدي
0: تمام.
1: دار حفتي سارة
0: الراي
1: كلاتكم مستر زينة معكم كلها
0: لأني لنا زكريا. شكرا بطعمين أنا مسجن. مرحبا هراي هراي بارز حبركم تعزبتنا كاب هاجرنا إرترا وطيلنا نيد قدر فينا أري منازلنا درف بقانقع عربني هتكون يا مالتيو حابيرنا هنسمعينا هنملسكمينا فاصل غناء السادة المشاهدين. خلونا نسمع أغنية ونرجع، خلكم معنا.

0: مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كمان عندنا اتصال. هلو،
1: ألو ألو دبيوة،
0: ألو دبيوة، مرحبا.
1: ابتسام بالقطرن
0: هراي، كم يوعلك ابتسام؟
1: الحمد لله. بمجمرت سلام قبل
0: هراي طوالي
1: مجمرت أنا أبوي عمر كليفة
0: هراي
1: معفتي أفرح عمر
0: تمام
1: مهند حوي
0: تمام
1: محمد حوي
0: هراي
1: يسرى حفتي
0: تمام
1: فاطمة حفتي
0: هراي
1: من فتوى محازي هنا
0: تمام
1: نحوا منير منير عصيم بول الكتاب
0: هراي
1: معهم كا
0: شكرا ابتسام بتعمل انا مسكنك
1: خمسة عندك اي كادك اي رسي اصاري
0: هراي
1: دك اي افراتا
0: هراي تمام
1: مرانا تفسته
0: هراي
1: نعم سلام كبلان فوتو معهم كا
0: شكرا ابتسام يغني لنا
1: هاريك انزل
0: مرحبا شكرا حبيبتي كمان تليفون لتنا هلو
2: هلو سعاد
0: مرحبا من قبل
2: تحاويت كم قول لك ايه
0: هراي كم يوعلك في تحاويت
2: سلام الله مجان
0: تفضل حبيبتي
2: سلام قول للي
0: هراي
2: بمسان بمسان بمسان سوفيا يوسف
0: تمام
2: درابيسا
0: هراي
2: بمسان أبوي عدر لورم كيان تحلي
0: هراي تمام
2: تمام أعرف مرأة في الكتاب حاطيني أتجع بعد ليه كان مصدق
0: هرأي
2: بعد كان هفتا مصدق راويتا
0: هرأي
2: تفعله هفتا
0: تمام
2: بصوت وحوبي أعرف مرأة في الكتاب دي تخلو
0: هرأي
2: ورانا موتا بصوت وحوبي بصوت وحوبي بصوت وحوبي
0: هرأي
2: نقوله هزبول لي أموت عطي
0: تمام
2: عزمو كاي مصارح تحجلوا أخير كتن نقوله أكبر عيسن
0: هرأي
2: نقوله هزبوي هزبوي والحوبوي كيري هزبول لي هزبلو
0: هرأي
2: نقوله هزبول لي هزب حقاس أبا عدز ركبو أبا حقين أبايين حوبوي نقولهم جراحهم دوم
0: تمام هرأي
2: السلام
0: عليكم شكرا فتحاويتي أني لنا
2: نعم
0: مرحبا حرين بقى لازم أخبركم تعزب لنا بزق إلى تسعب زلا زي ما أنا درفي بأنقاط قرنية بدم تاويت بسرة أرقينا كنسمع حابيرنا هنسمع هنا مسانة تنحو

0: ناب تليفوناتكم كن بلز خبركم تعذبتنا تليفون لا تنهلو.
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرحبا سعد.
0: من قبل
1: سامي بار سامي كابسمرا
0: هراي كم يوعي لك سامي
1: بيلا بيلا تصبو زيارة مسجن
0: هراي تفضل قتل.
1: مرحبا أب أسمرا زركوبو دكاي
0: هراي
1: إلهانا قدوس
0: تمام
1: عمر ما بابا أفتا مريم
0: هراي
1: نروتا
0: تمام
1: نبلد بزفكرو ولادي مكونن
0: هراي
1: نسالسان شعات تنزوريا زخودو قوالا حفتين ودا حفتين
0: تمام
1: أب شواد اندركوبو ميعيرا
0: هراي
1: مثل لوليا قوالا
0: تمام
1: مدهاني هفتا مريم بعلت بيتو بانا
0: هراي
1: ندقو مدهاني يوسي
0: هراي
1: ياب
0: هراي
1: أدام
0: تمام
1: نلوليا
0: هراي
1: دي فور أب أغواندا دركب
0: تمام
1: نإيدن أب كندا دركب
0: هراي
1: نأحواتي أب سيوزرلاند ركبو جيدي مكون مستكا
0: تمام
1: ياقوب مكون مستكو
0: هراي
1: اسبع التبيتون
0: هراي
1: بومولو عزيز الله ودما بومولوم إحواتي
0: هراي
1: نبومولوم عائلتات مكلغالن نعاقد ما ساعت
0: يأني اللي سامي يأني لنا شكرا
1: مرحبا مرحبا
0: كمان تليفون لاتنا هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا كم يوعلكي
0: طب الحمد لله كم يوعلكي
2: نجد أمير مسلين ويني بهل
0: هراي تفضل ويني
2: شاب جيندا
0: هراي
2: هراي نحواتي نخلان رزينا برها سجاب رها شاسب رها
0: تمام
2: رتينا برها
0: هراي
2: مستكن مالتي
0: تمام
2: نخلهم بيتسب
0: هراي
2: هفتم برها هاي لبرها مستكو هفتم برها مستكو
0: تمام
2: عندك حفتي أبريد اللو سيلمون موسيقى نهم
0: تمام
2: نرويد اللو ثاني
0: هراي
2: سمراوي سب كندا اللو
0: هراي
2: زينا حفتي أب كندا اللو مسلكة
0: تمام
2: نخلهم بيسسر نحيل تاسمك كلفال
0: هراي
2: نعاهم كامد الدوايوة أب دلو أخاني نخلن محازتنا روبو بالحوبي رجعات أزيب
0: تمام
2: أبي أدي بهجو
0: هالراي
2: سابا تعبي
0: تمام
2: كلهم قربة بتنا
0: هالراي
2: من اللي هذا نغزا بري
0: هالراي
2: كان كلهم بيتساز عبيزنا سوى من مسدكن
0: تمام
2: سلام بكبل مدلي السي كان بين لينا
0: تمام هراي
2: كلهم بيتساز
0: يا أني النويني
2: نعهدكم كان
0: هراي شكرا يا أني النويني مرحبا هراي ان شاء الله كلهم سمعوا مخون تسبق بري اني اللي ويني اني لنا هراين بارز حبكم تعذبتنا هجون كبهجرنا ارثروا وتيلنا حنت درفي سمعنا هم لسكم من مسنا تروحوا

0: حتى دي تبلو دي تبلع دي تبلع تطلع سمعوا اذا مقروا خمد دي ما يتقبلون ما عدوا
1: دعا انترفع بعليكم عدومي
0: وين

0: ይሄ ነገር አልካ ወይን ስተካሊ
1: ውረድ ውረድ ውረድ ማሪ አልካ ውረድ ውረድ ውረድ ውረድ አው
0: አቦ በለቀት ቁጣው ኸይን ይሽነ ላይ ጸንህ
1: በቃ ግዴ ግዴ ተው ተው ተው ተው አው አው ውረድ ይርካ
2: أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني أيدقمني

0: أتقصد؟
1: أهوي
0: حرق بكوي ونعفتنني أنا كوكو بزي قدو ما عدي كسي قدالا قدو على اللغ
1: بلاو ترحان حراي بتاخو

0: هيا مالك كنعان. نعم.
1: وين يا شيخ؟
2: هذا
3: هوي نسق لي حمقه تولي قره
2: هاي معلته قدايو
3: كجاركو معادي نجا زودي قنسي اقوى ساعتي اتصفي في مين دبل يكوز في كرجل
2: حن دحان ابزم متى سنبت تشابيتنا بربع عدنا نفاتنينا
3: اجوها سيلو عدو خدو خدو بالمر حد كو يولد تفطر يا ما يدري كو تحدد
2: حن دحان قدي بالكان ما تريت بترغال عيلك اخي

0: انت دماسكم يا حديرك
1: حضرك حمبير
0: ها هاي دحان دي خالا دي خاندا
1: انت حمبير انت يدي قبلك هذا لي
0: هو
1: هذا دانيو حدقا قاطيمو حجي استغراتون دفنوا له قبلك ها صويعك
0: اواي مو تادقي حزاد اخو فرت خوين نبري رايس حميقنا ابيني
1: دحان دحان نفس خاطر يمصا توم لحنا بعرا اخلنا
0: اي
1: و
0: هرأي بالأملاك تقاتلكم هاي بالناسكي
1: أمين أمين واه نزي أخذ لك هاي تسوي عكا هاي الدونجين نهار

0: Israel dey.
1: Oh boy. قصدت كان ملي عرفت خاف انك تصاوت على النيري.
0: انت تايك تصاوت على.
1: عندي نعك عنكو تصاوتو نزوعد.
0: ما هي بكاني تصاوتاني خاريت بلا. هلاي. هلاي ريكا تصاوت لك وعينو. انت مسولك يا خا خبيلك.
1: صغير خلو.
0: حاج ودي لحي. حرق عيت بلا. بعلي قول حي. ها طالعه. صغير وسوس كيتبي.
2: إندا تكال سواي كان تشبط الكاميري
3: سراز ودي دا غنا ور تغل الكام بو غاد متا الله ما عندك بدا اذا غرات قط قطا عاوز سالستي نزل ما سحريات ولا خولي
2: ابو انا تامنني اروع عدنا حلكو خجت انت عدي ملخو تزي كريم كافرح صرف غمسلومي
3: غيره قام حرسي أركو مريضة لحاك تسخاز ودي لأنتا قدش لحاك